Time. Prime Time. Prime Time. الاثنين الخامس من شهر اكتوبر 2026. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم على راديو ماد كالعادة والعوايد من الاثنين للجمعة ومن السبعة للعشرة متاع الصباح، كذا سويع من زمان نرجع خلالهم على اهم الاحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال ال 24 ساعة الاخيرة. الفقرات اللي تعودتوا بهم تلقاهم معنا تباعا في برنامجكم برايم تايم. بعد شوية الموعد مع النشرة الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم، بعدها الاحداث والشخصيات التاريخية في علاقة بنهار كيما اليوم، الأخبار الرياضية على رأس الساعة الثامنة. ما تغيبش عليكم ما في برايم تايم كالعادة. بقية الوقت باش يكون مخصص أكيد للأخبار والأكتواليتين ناسيونال وإنترناسيونال، وفي علاقة زادة بتدخلات وحضور الضيوف كسوة بالهاتف أو حضرنا لنا في الاستوديو لتقديم الإضافة بقدرة الله. سمية الرقيق في الإخراج، معاذ شريف من وراء الميكرو. إن شاء الله تكون بداية أسبوع موافقة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. يلا سمية ضربة البداية الموسيقى.

الرائعة نبيها كراولي، ما فهمتش ويش عجبة فيها بطبيعة بالألحان الأنجلو ساكسون والاسكتلندية بطبيعة، وتسمعوا في الآلات في تجربة متميزة وفريدة وكليب رائع. نعرفش كان الجينيسيون تتوى كانوا تفرجوا فيها بطبيعة في أغنية متميزة للنجمة نبيها كراولي. نوصلوا معها للسبعة وخمستاش دقيقة على راديو ميز صباح النور. مرحبا بكم وما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة لكم الناس الكل. طريق السلامة للجميع، ردوا بالنا في الكيس، نوسعوا بالنا خاصة في اللومبوتاج، نعرفوا اليوم نهار اثنين، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. وقيت ناخذ فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. ميتيو. طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار الريح من القطاع الجنوبي.

20 في المهدية، 30 في صفاقس، 29 بجابس، 30 في مدنين، 29 في تطاوين، 31 في كل من قبلي وتوزر، 30 في قفصة وسيدي بوزيد، 29 في القصرين مع إمكانية نزول الأمطار، 33 بالقيروان، 31 في سليانة والكيف مع إمكانية نزول الأمطار في زوز ولايات، 34 درجة منتظرة اليوم بعد الظهر في ولاية جندوبة مع نزول الأمطار، 33 في باجة كيف كيف نزول الأمطار وارد، 32 في بنزرت وزغوان وفي تونس العاصمة. ميتيو. كانت هذه فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. برايم تايم متواصلة معاكم حتى للعشرة متاع الصباح. بعد شوية الموعد مع الجولة التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم، لكن نفسحوا المجال قبل هذا للموسيقى.

0: 7:33 دقيقة على راديو ميد. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا وقاي جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.
1: صار في نهار كيما اليوم.
0: كما اليوم من سنة 1143 ملك ليون ألفونسو السابع يعترف بالبرتغال مملكة مستقلة. كما اليوم من سنة 1582 بسبب استخدام التقويم الجريجوري فإن هذا اليوم غير موجود في هذا العام في كل من إيطاليا بولونيا والبرتغال وإسبانيا. كما اليوم من سنة 1789 النساء الفرنسيات يتظاهرن أمام قصر الفرساي الملكي للمطالبة بالخبز والغذاء. كما اليوم من سنة 1914 الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا. كما اليوم من سنة 1944 فرنسا تمنح النساء حق التصويت. كما اليوم من سنة 1948 زلزال يقتل 110,000 شخص في العاصمة التركمانية عشق أباد. كما اليوم من سنة 1985 الجندي المصري سليمان خاطر يطلق النار على مجموعة من الإسرائيليين بعد إلقائهم بالعمل العلم المصري على الأرض. وكما اليوم من سنة 1992 مسرع 4 جنود إسرائيليين وإصابة 6 آخرين خلال عملية نفذها حزب الله اللبناني داخل الشروط الحدودية في الجنوب مع لبنان. شخصية اليوم رمضان قاديروف. رمضان أحمدوفيتش قاديروف الشيشانية ولد في نهار كيما اليوم من سنة 1976 هو الرئيس الحالي لجمهورية الشيشان وسابقا كان من الثوار الشيشانيين. هو ابن الرئيس الشيشاني السابق أحمد قاديروف الذي اغتيل في 2004. في 2007 حل قاديروف محل علي الخانوف ليصبح هو الرئيس، وجاء ذلك بعد فترة قصيرة من بلوغه 30 عاما وهو العمر الأقل الذي يسمح فيه للشخص أن يكون رئيسا في الشيشان. كان رمضان قاديروف طرفا في نزاع بينه وبين زعماء في الحكومة الشيشانية، وكان هذا النزاع يتركز حول بسط النفوذ العسكري. كما أن رمضان قاديروف كان طرفا في النزاع مع علي الخانوف إلا أن هذا كان صراعا ونزاعا سياسيا. تعرض قاديروف لانتقاد كبير من الصحافة الدولية والروسية بسبب خروقات لحقوق الإنسان في الشيشان. رمضان قاديروف هو فرد شرف في الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية، وقد أنشأ نادي قتالي أطلق عليه اسم أخمات، وهو وعلى شرف هذا أقام دورة ألعاب مصارعة حرة سنوية عرفت باسم كأس رمضان قاديروف. ومنذ تشرين الثاني في 2015 أصبح فردا في اللجنة الاستشارية لمجلس الدولة في الاتحاد الروسي. ولد في تسينتارو وكان الولد الثاني في عائلة أخمات وإيماني قاديروف، وكان الولد الأصغر. كان له أخ أكبر منه اسمه زليخمان، ولد في 1974 وتوفي في 2004، ولديه شقيقتان أكبر منه. في المدرسة كان شخصا متهورا. كان قاديروف دائما يسعى للحصول على تقدير والده الإمام أحمد قاديروف، وكان دائما يحاول تقليد والده. كان شغوفا بالملاكمة وقد التقى بالملاكم من الوزن الثقيل ماك تايزون. في بداية 1990 حين تقسم الاتحاد السوفيتي قامت في الشيشان محاولات للاستقلال. خلال الحرب الشيشانية الأولى قاتل رمضان قاديروف إلى جانب والده ضد القوات المسلحة الروسية، وبعد الحرب رمضان أصبح السائق والحارس الشخصي لوالده أحمد قاديروف الذي أصبح المفتي الانفصالي للشيشان. تم تأسيس قوات قاديروفسكي خلال حرب الشيشان الأولى حين أعلن أحمد قاديروف الجهاد ضد سوريا. وفي بداية الحرب الشيشانية الثانية قامت جماعة قاديروف بالانشقاق والانضمام إلى جانب المعسكر الروسي، ومنذ ذلك الحين قاد قاديروف هذه الميليشيا بدعم من خدمات الأمن الفيدرالي الروسي، وأصبح قاديروف قائدا للأمن الرئاسي الشيشاني. فيما بعد أطلق على هذه الميليشيا اسم قاديروفيتش. انتشرت شائعة كاذبة في 28 أبريل 2004 مفادها أن قاديروف قتل بعيار ناري أطلق عليه أحد مرافقيه. بعد اغتيال والده أحمد قاديروف والذي كان رئيس الشيشان أنذاك، تم تعيين رمضان قاديروف كنائب رئيس للوزراء لجمهورية الشيشان. في جانفي 2005 تم احتجاز أخته من قبل الشرطة الداغستانية، فقام رمضان قاديروف ومعه حوالي 150 شخص مسلح بالتوجه إلى مركز الشرطة، وأجبروا رجال الشرطة إلى الرضوخ لهم تحت تهديد السلاح، وأخرجوا زولاي قاديروف من السجن. في أوت 2005 صرح رمضان أن أكبر مسجد في أوروبا سيتم بنائه في غروزني في الشيشان، وصرح أن الشيشان هي المكان الأكثر مسالمة في روسيا، وفي غضون بضع سنوات ستصبح أثرى وأغنى الأماكن في العالم. وصرح أن الحرب انتهت بالفعل، وأن ما تبقى لا يتجاوز 150 لصا كما وصفهم، يقصد المعارضون والتي تقول المعلومات أن عددهم كان بين 700 و2000 ثائر. ويعود الفضل في ذلك إلى والده، حيث أن 7000 انفصال شيشاني كانوا قد انضموا إلى المعسكر الروسي منذ 99. في سؤال طرح على قاديروف حول كيف سينتقم لاغتيال والده، قال: قمت فعلا بقتل الشخص الذي يجب علي قتله، أما هؤلاء الذين يقفون خلفه سأقتلهم حتى آخر شخص، حتى أقتل أو أسجن ذات نفسي، سأبقى أقتلهم طالما أنا على قيد الحياة. وأضاف: بوتين رجل شجاع ويفكر بالشيشان أكثر من أي جمهورية أخرى. عندما تم اغتيال والدي أتى بوتين وذهب إلى قبره بنفسه. بوتين أوقف الحرب. بوتين يجب أن يكون رئيسا إلى الأبد. نحن بحاجة لحكم قوي. الديمقراطية في كل مكان إلا في الكذبة الأمريكية. الروس لم يطيعوا قوانينهم، الجميع كانوا يسرقون، لكن فقط خودوروفسكي في السجن. بعد حادث سيارة في ديسمبر 2005 تعرض له رئيس الوزراء الشيشاني سيرغي أبراموف، حل محله رمضان قاديروف كرئيس وزراء مؤقت، وفورا بدأ بتبني العناصر من الشريعة الإسلامية في قانون مثل تحريم المقامرة والمنتجات الكحولية. في فيفري 2006 وكرد فعل على الرسوم المسوئة للرسول، اتهم رمضان الدنماركيين بالتجسس وبكونهم إرهابيين، كما أنه منع المواطنين الدنماركيين من دخول الشيشان، ومنع نشاطات مجلس اللاجئين الدنماركيين وأضخم منظمة غير حكومية عاملة في المنطقة. وقال قاديروف: رسام الكاريكاتير الذي رسم هذه الرسوم يجب حرقه حيا. لكن تم إجبار قاديروف على التراجع عن هذا القرار بضغط من موسكو. في مارس 2006 استقال سيرغي أبراموف من منصبه كرئيس لوزراء الشيشان، وصرح لوكالة إتارتاس أنه قام بذلك بشرط أن يتسلى رمضان قاديروف مكانه. تبع ذلك إصدار قاديروف بعد استلامه للمنصب قرارا يجبر النساء على ارتداء الحجاب، كما رفض عرضا لوضع ميزانية البلاد تحت الحكم الفيدرالي مقابل زيادة في الدخل، ودعا إلى عزل كل القوى الفيدرالية في البلاد عدا حرس الحدود. وافق قاديروف أيضا على إقامة قصر رئاسي بمساحة 120 ألف متر بجانب نهر سونزها في غروزني. المشروع أيضا يتضمن بناء فندق بخمسة نجوم ومنشآت استجمامية أخرى. كلفة المشروع التقديرية كانت 1.5 مليار روبل روسي، ما يعادل 54 مليون دولار أمريكي. لاحقا طلب قاديروف إغلاق كل مخيمات اللاجئين المنتشرة في الشيشان، قائلا أن اللاجئين هم جواسيس دوليون يعملون على رمي خلافات بين روسيا والشيشان ويرمون إلى عدم استقرار الوضع في منطقتنا. كما ذكرت وكالة رويترز أنه قال: حل مخيمات اللاجئين سيسمح لنا بالكشف عن الجواسيس المختفين الذين يعملون لصالح وكالات الاستخبارات الأجنبية. وقعت محاولة لاغتيال قاديروف ومعه العضو في البرلمان الشيشاني دام ديلماخوف في 2009، وتم إحباطها من قبل الشرطة. وصرح نائب وزير الداخلية الشيشاني أن الشرطة أطلقت النار على سائق سعى إلى قتل البتوعة بعد إطلاق النار عيارات نارية تحذيرية. وقع ذلك قبل فترة قصيرة من وصول قاديروف إلى موقع البلاء. ثم لاحقا التعرف على سائق سيارة وهو قائد ميليشيا يدعى بأمير أوروس. أما بطبيعة حاولت هذه الاغتيال فقد فشلت، إضافة إلى عديد المحاولات الأخرى. رمضان قديروف هو الرئيس الأقرب إلى الرئيس فلاديمير بوتين، ويعتبر واحدا من أكثر الشخصيات قربا إلى الكريملين. وقد أعلن قديروف عدة مرات وفي عدة مناسبات أنه يهب حياته دفاع عن روسيا وعن الرئيس فلاديمير بوتين، وكتب ذلك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما صرح قائلا إن رئيس الشيشان وجنود الشيشان جميعهم مستعدون للتضحية من أجل الرئيس بوتين من أجل الدفاع عن روسيا، وأكد أنه مستعد للموت من أجل روسيا والرئيس بوتين. وبسبب قوة العلاقة بين فلاديمير بوتين ورمضان قديروف فقد أطلق على قديروف لقب فتى بوتين المدلل.
1: صار في نهار كيماليوم
0: كانت هذه جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيماليوم.
1: صار في نهار كيماليوم
0: تواصل معكم حتى للعشرة بعد شوية الأخبار الرياضية ونفس المجال للموسيقى.

في عز الهنا.

انا وانا في عز الهنا اما قلت لك انا وانا في عز الهنا

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2 ل 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل، الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
2: على راديو ماد توا 8 راديو ماد بوغ انفو.
3: مرحبا بكم ناس الكل، هذه اخبار الرياضه من راديو ماد. أصدر المكتب الخاص بالمحاميه بالخاص بالمحامي ديبون يسيل البارح بيان حول الوضعية القانونية الخاصة باللاعب لوكاس ريبيرو في خصوص النزاع القائم بين اللاعب وفريقه السابق ماملدي سان داونز الجنوب أفريقي. وكانت وسائل الإعلام أعلنت أن اللاعب تلقى إشعار من لجنة النزاعات بالفيفا يلزمه بدفع 4 مليون دولار لفريقه السابق ماملدي سان داونز في نطاق النزاع القائم بين الطرفين بعد أن قام لوكاس ريبيرو بفسخ عقده من جهة واحدة ومغادرة النادي. وأكد محامي اللاعب أنه إلى حدود الآن لم يتلقى اللاعب أي إشعار بعقوبة أو قرار من لجنة النزاعات صلب الفيفا، مضيفا أنه في حتى في صورة صدور عقوبة سيتم استئنافها ولن يكون لها تأثير على مسيرته مع فريقه الحالي الترجي الرياضي التونسي. مواصلين مع الترجي، وين أصدر البارح بلغ وقال فيه يهم الترجي الرياضي التونسي أن يطمئن كافة جماهيره الوفية وعائلات لاعبي صنف الأصاغر لأن الفريق عاد إلى تونس بسلام، وذلك إثر الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق البارح بمدينة صيادة لحساب الجولة من بطولة الشوبان الجولة الأولى. كما يؤكد الترجي الرياضي التونسي أن مثل هذه التجاوزات لا تشرف كرة اليد التونسية ولا تمت بصلة إلى القيم والمبادئ الرياضية سواء من قبل اللاعبين أو المسؤولين. وفي هذا الإطار يؤكد الترجي الرياضي التونسي أنه شرع في التحقيق في ملابسات هذه الحادثة وسيتم تتبع كافة الأطراف المعنية واتخاذ إجراءات لازمة في هذا الشأن. كما يؤكد الترجي الرياضي التونسي أنه لن يتوانى عن الدفاع عن أبنائه وعن ألوان النادي واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بحماية حقوقهم والدفاع عنها وصون اسم النادي ومكانته. في الحقيقة اللي قاعد ساير في القاعات، القاعات من المفروض تكون جماهير نسائية ورجالية وعائلية. نعرف أن رياضة كرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة عادة ما يكون جماهيرها جماهير عائلية تحضر للقاعات، لكن اللي قاعدين نشوفه فيه المرة اللي فاتت بين الشبيبة القيروان والنادي الرياضي الصفاقسي وقريب تصير كارثة، خلينا نقوله على ماتش ودي وشفنا الاعتداء كبير، والبارحة الفيديوهات اللي جات من قاعة صيادة فهذه تقريبا الحمد لله اللي ما ماتش حد معناتها هذا لأنه لابد من وزارة الشباب والرياضة تتلفت للقاعة صاير في القاعات لأنه هذا من مهمتها، وحتى كان لزم رئاسة الحكومة لأنه مش معقول اللي قاعدين يشوفوا فيه، معناتها مشاهد غريبة وغريبة جدا. وبطبيعة رؤساء الجامعات اللي موجودين بطبيعة واللي تم انتخابهم من طرف الأندية لابد يقفوا على الجمعيات اللي منضوين تحتهم ويشوفوا شنية اللي قاعد صاير ويحلوا الأسباب هذه ويراجعوا برشة حاجات، لأنه مش معقول كل أسبوع قاعدين نشوفوا في مثل هذه المظاهر اللي معناتك وقته وقت يموت حد باش نشوفوا على خاطر ماتش كورة معناتها أكاديه صغر، والماتش اللي قابل شباب القيروان والنادي الرياضي الصفاقسي باسكيت ماتش ودي أصلا وكان ودي أو رسمي، فهذا ما يخليناش نسمحوا بأي تجاوز ونرجعوا للقيم الأساسية للكرة وللرياضة بصفة عامة. يواجه اليوم المنتخب التونسي الأقل من 23 سنة المنتخب الأولمبي نحكيه بطبيعة نظير البنيني على ملعب كيكي بمدينة لومي في التوغو بداية من 4/20 ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفية كأس أفريقيا للأمم تحت 23 سنة. ذكر المنتخب الوطني فاز على البنيني بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة بفضل ثنائية المهاجم عمر بن علي. امبارح كان الموعد مع الدفعة الثانية من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. القلعة الرياضية انهزمت قدام شبيبة القيروان هدف مقابل صفر. جندوبة الرياضية انتصرت على جمعية أرينا 1-0. النادي القربي انتصر على قواف القفصة 3-0. اتحاد قصور السيف انتصر على أولمبيك مدين 1-0. مستقبل قصير انتصر على أولمبيك الكيف 1-0. 0-0 بالملعب الجيبسي وسبورتينج مكنين. هلال رديف انتصر على أمل بوشمة 3-0. وفي الحساب المجموعة الأولى بعث بحجر يتعادل مع مستقبل سليمان دون أهداف. أهم نتائج مقابلات البارح: 0-0 بين اليونان وألمانيا. بلاد الغال ولا بلاد الغال تنهزم قدام الدنمارك 1-0. هولندا تنتصر على صربيا 2-1. والبرتغال تنتصر على النرويج هدفين مقابل هدف. مباراة اليوم: فرنسا تواجه بلجيكا 8:15. إيطاليا تتقابل مع تركيا في التوقيت نفسه. كانت هذه أخبار الرياضة، قدم لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
4: برايم تايم، برايم تايم ترجع لكم بعد شوية. برايم تايم.

0: تي لي كومبيتونس نتاعك وتفور مع الميتي نتاع اليوم. سيت رونتري جو ماي كود قدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا. اي اي ديفلوبمنت بوت كام، اي اي فور بروفيشنال، اي اي للماركتينغ، اي اي فور لو سوفتوير، اي اي فور لا سايبر سيكيورتي. وكان تحب تبدا بالباز مرحبا بي. اكسل، اوفيس، ديزاين، داتا اناليتيك وسيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زادا كلود وميتا. كتالوج كبير تنجمو تزيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني. وتنجمو زادا تقراو معانا اونلاين. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900 والا زادا تتواصلوا معانا على www.gomycode.com.
1: Prime Time.

0: رايت ولا ايه
1: برايم تايم برايم تايم برايم تايم
2: 35 دقيقة على راديو ميد صباح النور. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحية صباحية لكم الناس الكل. مع تمنياتنا باش تكون فما بداية أسبوع موافقة مريحة ممتعة لكم الناس الكل، خاصة الناس اللي تسمع فينا في كرهبة. نوجه لها أجمل التحيات ونقول لها واحدة واحدة في 2000 خطوة وتنجيزة بطبيعة. إن شاء الله توصلكم ربي المكان اللي تحبوا عليه سالمين غانمين. تحية للتاكسي أكيد، نوجه لهم أجمل التحيات ونقول موسعوا بالكم معنا في الكياس أكيد، وكل المواطنين اللي تنقلوا على الترانسبور اون كومان وطبيعة النقل العمومي. إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين، خاصة منهم التلاميذ والطلبة، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في سنتهم الدراسية. وقايت نعملوا جولة إخبارية مع أهم الأحداث والأخبار اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال 24 ساعة الأخيرة.
1: نيوز اليوم
2: جدت مساء أمس الأحد بمدينة قليبي عملية طعن شاب أصيل منطقة ملول، ورغم تدخل وحدات الحماية المدنية فإن الشاب لقي حتفه متأثرا بجروحه، وما زالت الأبحاث جارية للقاتل المتحصن بالفرار. كما تم يوم أمس العثور في قليبيا على جثة لأحد المواطنين في قاع بئر، وجاري الأبحاث لتحديد ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة. تباحث وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الدين الزواري مع نظيره الجزائري مراد عجال حول مقترح مشروع إنجاز محطة للإنتاج الكهربائي بتقنية الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات، إلى جانب بحث سبل إعادة تفعيل دورة الكوميلاك اللجنة المغاربية للكهرباء. وجاء ذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزير الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين المنعقد الخميس الماضي، وقد خصص اللقاء لبحث سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في قطاع الطاقة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم آفاق الشراكة التونسية الجزائرية. وأثنى صلاح الدين الزواري على مستوى التعاون القائم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجمع سونغاز، معربا عن اهتمام تونس بالاستفادة من الخبرة والكفاءة الجزائرية في مجال الطاقة، ومؤكدا ضرورة الارتقاء بمستوى هذا التعاون وتعميقه بما يخدم مصالح البلدين. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه بداية من يوم غد الثلاثاء على الساعة 1 صباحا سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة 36 ساعة بكل من معتمدية المرسى، حي بوسلسلة، برج الحوكي، حي الطابق، حي الحكام، سيدي داود والبحر الأزرق، ومعتمدية الكرم، مناطق الكرم الغربي، حدائق قرطاج، عين زغوان الشمالية والجنوبية، ومعتمدية قرطاج، حي محمد علي قرطاج بيرسا، ومعتمدية حي الخضرة البحيرة واحد، ومعتمدية حلق الواد البحيرة اثنين، حي الطيب المهيري، حي الوحات، حي السلامة والعوينة، إضافة إلى معتمدية سكرة دار فضال، على أن يتم استئناف التزويد بالمياه تدريجيا بداية من الساعة 1 بعد الزوال يوم الأربعاء 7 من شهر أكتوبر. ووفق بلاغ للشركة فإن ذلك يأتي في إطار استكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطابق بنهج ابن رشيق البحر الأزرق الذي تشرف على إنجازه إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان، حيث تبين وجود قناة توزيع رئيسية بقدر 1000 مليمتر تعترض مسار الأشغال وتعيق مواصلتها في الأجال المبرمجة، وقد دعت الضرورة القصوى تحويلها. دوليا تستعد فرنسا ليوم آخر من الاحتجاجات الكبيرة مع دعوة ممثلي الطلاب إلى تنظيم مظاهرات على مستوى البلاد بعد الاضطرابات العنيفة التي شهدتها الأسبوع الماضي بدعم من عدد من نقابات التعليم الكبرى التي دعت أعضاؤها إلى الانضمام إلى التحرك وفي بعض الحالات إلى الإضراب. وأعلن وزير التربية الفرنسي إدوارد جيفري أن الدروس ستعلق كليا أو جزئيا اليوم الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية التي تتوفر فيها شروط السلامة، وأن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب. وأوضح عبر قناة فرانس 2 وإذاعة فرانس انتر أن ما بين 400 و 500 مدرسة علقت الدروس الجمعة، وأن العدد سيكون على الأرجح مماثلا اليوم الاثنين. كانت هذه جولتنا الإخبارية في نيوز اليوم.
1: نيوز اليوم
2: برايم تايم متواصلة معاكم، نفسحوا المجال للموسيقى وراجعين.
1: تابعونا وتابعوا اخبارنا على الكونت اوفيسيال انستغرام ولا على شين يوتيوب راديو ميد. راديو ميد الموج اللي تزهي.

0: على البال سميرة سعيد نصل معها للتسعة ودقيقتين. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم نبدأ في الانترفيو. الانترفيو سعادة برشا لترجع بحذنا الأستاذة الجامعية المختصة في علم الاجتماع دكتورة مونيا الرقيق. دكتورة صباح النور مرحبا بك.
1: مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
0: شكرا على
1: المستمعات
0: شكرا على قبول الدعوة. المستمعات والمستمعين يسأل عليك الغيبة نعرف الالتزامات المهنية أكيد وإن شاء الله أتمنى لك عودة جامعية عايش. ميمونة وموفقة ليك أنت ولكل بتبع الأساتذة الجامعيين الكل وكل الأسرة التربوية بصفة عامة. ظواهر قاعدين نشوف فيها في المجتمع قاعدة تغزو وقع بين ظفرين هذه الاتصال الاجتماعي ولا التواصل الاجتماعي اللي شفنا فيها لا تواصل ولا اجتماعي بطبيعة نشر الفيديوهات نشر الأخبار نشر التعليقات وخاصة الكومنتير ذوكم عندها فينومين آخر للدراسة يلزم نقوم به وغيره بطبيعة من المظاهر اللي قاعدين نشوف فيها خاصة في الفئة الشابة في الفئة المراهقة هي ظواهر هذه الإدمان في علاقة بالمحيط المدرسي وتولى نحكيه على الاغتصاب اللي تقريبا ولا موثق للأسف بالفيديو موثق بالحديث بالكلام وقاعدين نشوفه حتى للأسف فما نوع من التبرير للمسائل هذه. دكتورة ظواهر هذه اللي خلينا نقوله أصبحت طافة خلينا نقوله معناتها كما الجسم اللي طوف فوق الماء اللي ولت ترى للناس الكل اللي كانت قبل موجودة الحق عمرها ما كانت ماهيش موجودة لكن ما كانتش بالكمية هذه وما كانتش بالكشف هذا ولا بالظهور هذا اللي تقريبا ولا نتحدث عليها كل يوم وفي كل مكان وزمان.
1: شكرا أولا على الاستضافة وشكرا على اختيار مثل هذه المواضيع اللي هي تعتبر كالعادة مواضيع الساعة مواضيع حارقة. والملاحظة اللي لابد أني نبدأ بها أنه الدراسات خطر احنا توا عنا ظواهر وعنا العديد من التعليقات والناس اللي تحلل وتناقش قلنا ذوكم شي خليهم جانبا توا نحبوا نعطيه خطاب ان بو راسين سيونتيفيك راسين يعتمد على معطيات احصائيه على دراسات كوسوا دراسات انترناسيونال ولا ناسيونال. والملاحظه اللي انا بالحق يلزمني نقولها انه مالوريزمون عندنا فئات من المجتمع لا نعرف عنها تقريبا شيئا اللي هي فئه ما بين 11 و18 سنه. الفئة هذه اللي هي نعتبروها هي فئة المراهقة المراهقة الأولى والثانية. التقريب اللي كان تعمل مسح في تونس لأغلب الدراسات اللي تعملت نحكي عن دراسات سوسيولوجية دراسات سوسيولوجية تقريب الفئات هذه قعدت مهمشة نحكيه في عديد المتعرف انتي والاختصاصات انتي احنا ما عندناش حتى مختصين في علم اجتماع الطفولة مع كل احتراماتي يعني عندنا مختصين في علم اجتماع التربية تربية تلم الناس كل تجم تكون علم اجتماع التربية وتتلي بالكهول بالكهول لكن علم اجتماع الطفولة وتقوم عليها بدراسات وأبحاث علمية دقيقة تقريبا ذي نفقدوه صراحة بالرغم اللي عندنا معهد أعلى للطفولة بدرمش أتو يتغشوا عليا مي يعملوا في دراسات تجم تقول دراسات بتاع مش نعدي بها اكزاما مش نعدي بها امتحان ولا كونكور مي ما فماش ديلابو ما فماش مجموعات علمية قاعدة مركزة اهتمامها بالشريحة دي. علاش نقول الكلام هذا والبداية دخلت تقريب دخلة هكا ان بو اغريسيف علاش على خاطر كي تجي تبحث انت وتقول ايا خنت لي نشوفوا هالظاهره ذي تلقى يعني دراسات قليله وقليله جدا وخاصه هي دراسات بسيكوكلينيك بسيكوكلينيك يعني عملوها العلماء النفس يعني المختصين في علم النفس الكلينيكي في بعض الجهات وفي بعض المساحات نقول المستشفيات العموميه مالوريزمون ما عندناش مساحات خاصه تهتم بالبحث العلمي. هذا زاد نقطة استفهام، بالرغم هم اللي عندهم الإمكانيات وهم الأولى باش يعملوا يخصوا دي لابو دو ريشيرش، مش كان في الأمور الصحية والطبية، بل لابد أنها تفتح الأفاق للباحثين والمختصين في مختلف المجالات. احنا اليوم مجالنا في الطفولة أراه مجال مهم جدا ويستحق كل التركيز والجهد. به هذه مقدمة. نمشي وتوى الموضوعنا، موضوع الإدمان. احنا كيف سألتني قلت لي شنو الموضوع، بالحق قيت شريحة الطفولة هي فئة نجم نقولك تعيش في معاناة. علاش؟ على خاطر بالدراسات اللي عنا والإحصائيات اللي تحصلنا عليهم كسوا من المعهد الوطني للإحصاء، عمل دراسة هامة جدا تو نعطيوك أهم الـ أهم الـ، وفما بعض الدراسات عملوها مجموعة من المختصين في علم النفس بيدو بسيكولوجيك اللي هما فما في مهدية، فما في مستير، وفما في صفاقس. يعني هذوما مشكورين جدا جدا، عملوا دراسات حول الطفولة وحول مشكل الإدمان وال نجم نقولوا العنف الجنسي. نسموش كلمة اغتصاب سي ترو دي. علاش؟ علاش ريت حتى في التحديد المفاهيم رانا مش لقاو صعوبات، على خاطر غالبا هالفئة ذي لا تعلن عن الحوادث ذي. معنيش بانك دو دوني معناتها معطيات صحيحة حول الموضوع هذا. شنو اللي نرجعوا؟ نرجعوا لك الفئات اللي مشاو للمستشفيات وهم تحت المتابعة الصحية، وذوكم هم اللي عملوا عليهم السادة الأطباء والمختصين في علم النفس وخاصة علم النفس الكلينيكي والحول الإدمان والعنف، اللي هم بك الفئة ذيك عملوا بعض وصلوا لبعض النتائج. جنين نتائج توم اللي ننطلقوا منها باش نقولوا هالطفولة ذي يندرى نعرفوها جيدا أم لا، نعرفوها جيدا ولا أتو. نعطيك بعض الأرقام. مثلا نجيو حكاية الإدمان، احنا نحكيه ديما الإدمان، الإدمان أراه الإدمان المخدرات لا يهم مباشرة فئة الطفولة. يزمنا نحدو راهي تهم ما بعد العشرين سنة، نقوله دي زويت فما فوق. أما فئة الطفولة نعطيك بعض الأحصائيات، وذي تابعة دراسة هامة جدا تابعة للمنظمة الصحة العالمية بطبيعة الحال بالشراكة مع المجتمع التونسي والمراكز المختصة في الأحصائيات. على مثلا في الفئة ذي أنا ديما 12-17 جدي بيان 12-17، وذي أنا الفئة الحساسة واللي يزمنا نتلهو بها. على مثلا الإدمان حول التدخين 12-17 يعني الفئة ذي تلقاها في في الكوليج وفي المعاهد الثانوية 21% 21%
0: رقم كبير برشا،
1: رقم مهول. 21% يدخنون وين؟ في الكوليج وفي المعاهد. نجيو من بعد مش بالترتيب، انا مش نعطيك مش بالترتيب. للكل الخمر نسبة تاع 10%، مش شوية راهي 10%
0: بالطبيعة،
1: راهي نحكيو على الطفولة،
0: نحكيو على 12 و17،
1: نحكيو على الطفولة. تو تقول لي في المجتمع ككل نسمعك
0: اللي هو من المفروض حتى سمعان ما يزموش يسمع به،
1: فوالا ما يراهش اصلا. احنا فما ادمان راه جدي بيان ادمان، ادمان 10%. نمشيو للدروغ، الدروغ هوريزمون والحمد لله ما فما توا فما شكون يعمل في دراسات وكل لقاو اطفال تتعاطى. حسب رايك شكون يعطي فيهم؟ الاباء والامهات. اطفال تحت تحت المراقبه الصحيه والمتابعه الصحيه في الرازي، في الرازي. الادمان حول المخدرات عندنا 7%. نمشي والكنابيس الكل معنيش يسر 4%. مي وذي انا اللي حبيت حسب رايك شنو اللي مازال، ما هو نوع الادمان اللي قاعد يمس في الفئه العمريه ذي ما بين 12 و 16؟ عندك الادمان على الالعاب الالكترونيه بنسبه 35%. 35% من الفئة ذي وين قدام الإكران بتاعها تلعب لي جو فيديو. لي جو فيديو ونجي من بعدها لوزاج بتاع لي ريزو سوسيو اللي هي توصل برسك 40%، برسك 37
0: حتى تقريبا شطر نصف
1: تعرف 37 معناتها 40%. افهم راهو الاج دو 12 دو من اون ذي من 12 17 معناتها اكثر تقريب اقل شويه من شطر عندهم ادمان على لي ريزو سوسيو لي جو فيديو معناتها هوني وقت نجم نقوله فما ظهرت إدمان. لكن مش الإدمان اللي نحكيه عليه الإدمان المخدرات.
0: الإدمان لهنا دكتورة مسيش لو كانت تسمح نفسره شوية.
1: ما معنى الإدمان؟
0: ما مع الإدمان شنو معناتها؟ كيفه معناتها طفل في 12 سنة مدمن على لي جو فيديو
1: تخبيه
0: اللي هي ممكن في نفس الضرر مع الحاجات الاخرين على المستوى العقلي او على المستوى
1: احنا كذاب فصلنا نوع الادمان اللي يهم الفئه ذي. تو اللي فايده نحكيه على الادمان المخدرات الكل مازال ماهوش ذكا هو الاشكال، ما هو اللي مش يجيب لنا بقيه الاشكال من الادمان. به وقتاش انا نقول عندي صغير مدمن على لي جو فيديو ولا لي ريزو سوسيو، اولا الوقت اللي قضيه قدام الشاشه قدام الكرون قدام تو نعطيك ان الدياغنوستيك انت عندك طفل يلزمك تراقبه، نعطيك شنو من الظواهر لازمك انت تشوفهم ومن بعد شنو من لي كونسيكونس عن لي دو لي مانيفيستاسيون لي لي كونسيكونس. باه اولا الوقت المقضى امام الشاشه، ثانيا علاقته مع العائله، علاقته مع العائله تنقص، علاقته مع الأصدقاء تنقص، بقاش عنده علاقات مع الأصدقاء، بقاش يخرج، بقاش يلعب على الحومة، ذاك الكل بقاش. والأهم من ذلك ويبجل، وذو ما ديزانديس مهمين نجم نقيسهم احنا، ذاك هي الدراسات العلمية ما تنطلقش من الأحكام المسبقة والانطباعات، لا فما دي ميزور، فما ديزانديس قابلة للقيس. دي ما ذي النقطة المنهجية نهار كنا نقول فيها ذي نجم نقيسه، مثلا انت في النهار عندك 24 ساعة قديش نوم، قديش دراسة، قديش لعب، وقديش ترفيه. ترفيه مهم ياسر بالنسبة للفئة ذي أنا لاج 12 17، وقديش تقعد قدام الشاشة وقتا نفقه اللي فما بورسنتاج اللي هو أعلى بورسنتاج للوقت المقضى هو أمام الشاشة. من بعد هذوما الإدمان هذوما تو بالوقت المقضى نجيو اللي كونسيكونس اللي انت مش تفيق بهم كولي، على خاطر اكثر ناس باش يعيشوا معاه هو الطفل، هو الولي، الولي الام والاب، راه فماش ام برك، فما ام واب، وذي تونا نحكيو عليها النقطه ذي خاطر مشكله كبيره. مثلا يولي عنده بيرتورباسيون دو سومي، وذي مابقاش يرقد، مابقاش يرقد كما يلفو، الدراسة بتاعه بقاش عنده كل الموتيفاسيون كما قبل، وبالطبيعة بشوية بشوية مش يأثر حتى عليه خروجه للدراسة. راهو اتونسيون معناتها راهو تكبر بيه بشوية بشوية يولي العالم بتاعه هو اللي جو فيديو، وذيك هو الاوبسيسيون بتاعه، يولي عالم الدراسة اون دوزيام ولا تخوزيام ليو، النتائج بتاعه بالطبيعة مش تضعف. الحاجة المهمة اللي لاحظوها بركدي بركدي علاقته مع العالم الخارجي تتغير شيئا فشيئا. راهو ديما نحكيه على أطفال وقتاش وقت اللي يولي بقاش يندفع نحو اللعب، بقاش يحب يخرج، بقاش يبدأ يحكي مع العائلة، أصلا بقاش يخرج يحكي مع العائلة. بالنسبة لي كون من خلالك الشاشة ذيك كون عالم الخارج.

0: اولاد اولاد اغلبيته يعني مقسمه ذي بالاحصائيات والكل لي ريزو سوسيو والعلاقات والتشات والتشات ولا الوين هي البنات البنات يحبوا ياسر هكا الظهور وكل لبسه وكل الامور هذيك كلها وتو نشوفوا علاش وتو نشوفوا علاه باهي تو السؤال يا السؤال اللي تطرح اي لكن لاحظنا احنا ادمان يظل يفهمني الادمان راهو يلزم تحس تحسب ساعات المكوث امام الشاشه اللي هو نورمالمون في سن هو بربي سن 11 سنه المفروض ما عندوش باهي نقولوا عنده يا سيدي توا على خاطر وملاحظه اخرى اي سيدي مثلا يجيو الاولياء يقول لك رانا نحيلوا الفيديو لي جو فيديو وذاك يتلهى بهم يتعلم برشا حاجات ويتكون من اللغه برشا نسمع فيها هذه خاصه يبداو باللونجلي والكل حتى الكوريين ولاو يتعلموا اللغه الكوريه عن طريق لي جو فيديو والجو هذا
1: هما يلعبوا مع العالم
0: فهمتوا يعني عالم اخر ثقافه اخرى
1: خاصه
0: قيم اخرى
1: بلي كاسك وباللغه وهو عندهم
0: تكنولوجيا كامله
1: وعندهم اللغه الخاصه نتاعهم وعندهم الطقوس نتاعهم وعندهم القوانين نتاعهم الداخلية وفما نوع من الشخط بين اللاعبين هذو اللي عادي تلقاك انت في تونس مثلا في نابل مثلا وتلعب وتصبح كما قلت انت
0: يصبح
1: مش يلعب مع واحد من كوستاريكا
0: بلع.
1: وتتكون قاعدة تتكون علاقات كبيرة وكبيرة جدا واصبحت حتى مجال حتى ياخذوا فيها مصادر معلومات معناتها الأطراف الناس كلها
0: ما
1: ندخلوا في التفاصيل
0: هذه من حاجات فيديو
1: الأولياء ساعات إذا كان ما يفهموش هذا العالم بتفاصيله وإذا كان يقولوا النجم أكيد يتعلم منها حاجات ما قلناش ما يتعلمش لكن لهنا الدخول في هذا العالم دون غيره والانغلاق عليه لهنا نوليو عنها مشاكل تحدثت سيادتك على الإدمان لهنا من وقتاش نبداو نحكيو على الإدمان على ليزيكرون وإلا على هذوما ليمانات معناتها اللي يلعبوا معناتها باللي جو فيديو هذوما ليزاباغي اللي يلعبوا بهم ساعات حتى نشوفوا الأصابع تتهرى تلمو
0: ما ينجمش يشد ستيلو
1: ما ينجمش يشد ستيلو
0: راهو فيهم صبعي يتعوج مابقاش ينجم يشد ستيلو
1: بالضبط لهنا
0: اش يحصل الكتاب
1: كيفاش ووقتاش نتحدثوا على الإدمان
0: باه فهمنا معناتها هذوما اللي مانيفستاسيون توا لي كونسيكونس اللي هما توا تخلينا نتحركوا احنا مالوريزمون نفيقوا كان بالعوارض كي تجينا من القفوش من الاول ما نفيقوش من الاول نقولوا هكا ولدي يلعب هكا في بيت وشيخ اكل بيت هذيك وشيخ هذيك الخطوره غادي وقت اللي تسكر عليه بيت وتقول لك عنده عالمه ليه في العالم
1: هو أخطر بتاعه. مكان نتكلم في حضرة سيادتك دكتورة أخطر مكان على الطفل هو بيته
0: صدقني هذه تعملت عليها دراسات ولينا نحكيه لشامبر دي لكران احنا تولي ربي في صغارنا شكون مش الأولياء ولي مازال والله ويني أمها وين أبوها وين فين عايشين هذوما رانا تو ليكرون ولا يربي في اولادنا ليكرون وسيرتو تكمل اللي تتسكر عليه الباب قالوا شنو احترام للحقوق ليه سيدي ليه ذاك تحت سلطتي تحت الرعايه بتاعي يلزم يكون قدامي حتى كي يلعب قدامي في الصاله وين نعطيه الوقت ونحدد الوقت
1: ما فماش خصوصيه
0: ما تحكيش على خصوصيه
1: الاب المثالي والام المثاليه ما يخليوش خصوصية كلام فارغ هذه الخصوصية
0: كل كل كل فلا ريتا وصلنا احنا خذينا مو ناخذوا حاجات من البرة بعد ما يقع هما بيدهم البرة معناتها مو الأجانب الكل والحداثة هذه الأوروبية والكل هي قاعدة تفيق برشا أخطاء بتاعها راهو فما رجوع كبير للقيم كما نقولوا العائلية للروابط الأولى للفرد على خاطر هذيك هو مستوى التوازن بتاعه أتو نرجعوا لهذيك ما نحبش ندخل برشا دي بارامتر به نرجعوا للكونسيكونس بتاع الإدمان دي. أولا قلة النوم والحاجة المهمة اللي يفيقوا بها الأباء ويفيقوا بها المعلمين هي قلة التركيز يفقد التركيز الصغير، بقاش عنده القدرة على الحفظ، وذي قاعدين يلاحظوا فيها الأجيال المعلمين بتاع توا اللي قاعدين يتعاملوا مع الأجيال بتاع جينيراسيون.

0: الفا توا قاعدين جينيراسيون الفا بقاش جينيراسيون زيد الفا زوم اللي بالذكاء الاصطناعي كل شيء يعمل تك يطلع له الاجابه ودي تقول له احفظ لي متى اسست الدوله الفلانيه ودوله يعني يلزمنا لي بارامتر بتاعنا هي يلزم تتطور لكن تتطور في وقتها في وقتها من الاول الطالب ولا التلميذ يلزمه يخزن راهو هذاك اللي يبني لنا الذكاء ويبني لنا المعرفه المعرفه تبدا بالتخزين الساعة اما انت مخك فارغ وتمشي ديريكت للتشات جي بي تي معناتها اش معناتها معناتها انت كانك عطلت الحافظه بتاعك وعطلت ملكه الفهم وعطلت اون بلوس ملكه التحليل والنقد وكل ملكات الكل اللي نعرفوها بتاع الذكاء انت هذه الكل يعني هذه تجم تفيق بي ديريكتومون وقت تقول تيان فما مشكل عند بعض يولي ضعف في الدراسه بعض يولي توتر ستريس توتر يولي بقاش يقبل الكوميونيكاسيون قليل التواصل ودي دي سمبتوم معناتها خطيره ياسر بالنسبه للطفل من 11 ل 17 سنه يقول لك هذه عوامل بتاع المراهق اونتر اوتر الكلنا مرينا بالمراهق لكن مش بالطريقه ذي وبعد بشوي بشوي يولي يمشي ليزولمون ليزولمون يولي ينفرد وبقاش يولي عنده وتلاحظوا اللي بقاش عندنا كل النوسيون تاع كل الاصحاب الرفاق بقاش كل جروب وكل الناس تحكي مع بعضها ويروحوا مع بعضهم يمشوا مع بعضهم ليه راهو نقصت برقدي برقدي يعني تلقاه ولينا نعيشوا في مجتمع الافراد احنا وقاعدين نشوفوه في الاجيال هذه جديده اذا هذا الكل كي يتلم خلف اللي بعدي يولي عنف عنف إلا كان الطفل ذي ما يلقاش فما انسجام بين عالم الافتراضي والعالم الواقعي يقع له شوك الشوك ذي تكونه نوع من الصدمة الصدمة اللي الخطورة بتاعها فيش تتمثل إنه يولي العالم الحقيقي بتاعه هو العالم الافتراضي يا ولادي افهم وراه وفهم برشا حاجات تقع في ذهن الطفل يلزمنا احنا نحط رواحنا في بقعته باش نعرفوا كيفاش نخرجوه من الإدمان ذي ويلزموا ناس مختصرة
1: ما هي تبعات هذا الإدمان؟
0: التبعات هذه مش نشوفوها احنا ديما التبعات بتاعها اولا كل عندك نوعين عندك دو زوز ردود فعل ما فماش احنا دي ماشين لي زيتر مان سون با دي ماشين مي كل واحد والظروف بتاعه فما واحد يرد الفعل بالعنف العنف ذي اكل ما يقبلش بعضه يرى كل شيء ما يقبلش بعضه وذوك علاش العنف توا اكثر في المدارس بتاعنا وسرتو في المدارس هذه الابتدائي عندك الابتدائي وخاصة الاعدادي هي اعلى نسبة هي في الاعدادي اللي هي تهمنا ذي 12 وانتخ 12 15 ذي راي اخطر فيه اللي يزمنا نتلهيو بها اولا العنف اولا ثانيا عندك نوعا ما يولي العزله والحاجه الثالثه اللي هي مونك دو كومونيكاسيون يولي يرفض التواصل رانا نراو في ناس في القسم قاش يتكلموا وهذه كيف تجي المعلمه وتقولها للولي معناتها هذيك شارة بتاع شارة حمراء معناتها يزمك ترد بالك خاطر عندنا القدره باش ندخلوا ونصلحوا ذوما تو اللي حابين نركزوا على لي مانيفيستاسيون تاع الادمان ومن بعد لي كونسيكونس لكن اللي يهم الباحثين باحثين في علم الاجتماع اللي عندهم خصوصيه بارابور لعلم النفس وعلم النفس الكلينيكي سورتو علم النفس الكلينيكي ياخذوا الطفل كحاله مرضيه يلزم يداوي ويعالجوا احنا بالنسبه للابروش سوسيولوجيك ونزيدوا عليها كلينيك ناخذوا بعين الاعتبار كل ما هو جسدي بيولوجيك يعني اثار الادمان هذا على الجسد على الملكات الذهنيه ثم على النفسيه بتاعه عندك الجسد النفسيه بتاعه ثم على الانتوراج. كي نقولوا انتوراج يعني علاقاته مع المحيط بتاعه. راهم هذوما كي ناخذوهم كيما نقولوا 3 دي معناتها 3 ديمونسيون ما نجموش نعالجوا الحالات هذه ولا على الاولاد الظاهره بمعزل عن الابعاد الظاهرة. البعد النفسي البعد البيولوجي على خاطر راهم تراهم هذوما عينيهم صفر وجوههم صفرة ناقصين حتى التغذية. راهو الإدمان يولي ينسى الماكلة والشراب والنوم والكلام والخروج. بقاش يدخل لك العلاقات الاجتماعية، بقاش يحس حتى بالمناسبات. يقول لك اليوم عيد واليوم يمشي والخالتي والعمتي لا لا لا ذي الكل سيء. هو بالنسبة لي العالم بتاعه مغلق فكل خاضك. لكن قعدنا احنا اللي مش يبحثوا في الظاهرة دي يقول قايل عليش هذا السؤال المهم. علاش يوصل طفل في العمر هذا للحالة دي، حالة الإدمان على الإكرام؟ أنا نقول لك وقت اللي أنت جبت لي مثال بتاع لي جو فيديو، كيف نحلوا كل ما هو موجود في لي جو فيديو يسمى تحليل، ناس مختصة فما عندنا مختصين يحلوا شنو ما لي فالور وشنو ما لي كومبورتمون شنو ما لي كونسيبت لي روبير بتاعهم الكل، ونقارنوهم بالواقع اللي يعيشوا كالطفل ذاك، نلقاه وهو قاعد يعوض فيك الفراغ اللي ملقاش. إذا كل طفل مدمن هو يعيش في معاناة، هناك اون سوفرانس ديغيغ ليكران، وذا مهم جدا. وذا انا ديما ندعو راهو كي نعملوا دراسات وماذا بينا عندنا دي لابو كاملين ملتي ديسيبلينير ويهتموا بالظواهر هذه الحياتيه بتاعنا، الظواهر اللي هي مش تعاون بعد المعلم والاستاذ في انه يدرس، على خاطر مش مهمه المعلم والاستاذ مش يعمل هالتحاليل واللي زبقوش هذوما
1: الكل. المعاناه هذه شنية الشكل نتاعها وكيفاش يعيشها وعلاش يعيش فيها؟
0: ما بين البنية والطفل توا وقتها مش ندخلوا الفاريابل تاع الجندر اللي هو مش فاريابل، اللي هو ليت كاتيجوري داج، معناتها كاتيجوري داج اكستراوردينير. السوفرانس هذه منين جاي؟ اولا كي بنجي ونغرق شويه هذو ما عملناهم على خاطر تقول خاطر حللنا وعملنا كلكوز انيسياتيف تاع ريشيرش الكل مع جروب صغير وناويين مش نحلو. تحس اولا السوفرانس ديما اساسها هي الشعور لا اونت اللي هي
1: الخجل،
0: خجل واكثر من
1: الحشمة شوي. الحشم
0: اكثر
1: اللي يمشي حق الانغلاق والانعزال.
0: لا اونت هي الحشمه اللي فيها كل الحشمه على خاطر ماهيش نيجاتيف حتى ذاتها، مي تولي فيها جانب من الجانب نيجاتيف اللي هو انا الترجمه ديما ما تعجبنيش ياسر ما لازمنا نستعملوها اللي هو لا اونت هو كل شعور بنوع من العار. العار اكثر من الخجل. العار وقت ايش واحد يحس بالعار؟ وقت اللي عنده حاجه يحب يغطيها يسكر عليها ما يحكيش فيها، ذيك هي وقتها نجي ونفركس ونقاو شنية الحكايه دي. يعني تلقاه عنده الاحساس هذا منين مش يجي، يزمنا نفركسه في تاريخ حياته منين تكون الشعور هذا.
1: وهذه الظواهر دكتورة لو كان تسمح، مؤخرا تابعت دوكيومنتير في فرنسا يتحدث المسألة هذه بالنسبة للمراهقات،
0: المراهقات
1: لهنا اللاونت هذه ولا الخجل ولا الإحساس بالعار والخزي. المسألة هذه مثلا تقول لك أنا جسمي مش جسم الفنانة الفلانية، مثلا يعذرونها في الكلام شفايف مش كيما شنو حاسين مناطق اخرى من الجسد مش كيما هكا،
0: هذا هو جوهر المشكل
1: خشمي مش هكاك، وهذا يمشي ويتحول الى ازمه نفسيه بعد التنمر وبعد غيره هكاك. ونشوفوا عديد وراو سامحني نزيد الاضافه هذه، وراو عديد الامثله من خلال لي فيديو اللي قاعدين يتعاملوا وينشروا فيهم المراهقات هذم في العالم كله
0: اللي ظاهر عالميا مش خاصه بتونس.
1: مساله هذه
0: ما هي ماهيش خاصه بتونس.
1: فما حتى شكون منهم مشى الى اجراء العمليات الى غير ذلك، وتعرف الطبيعه
0: في سن مبكره جدا. فوالا العار عندك الاحساس هذا اللي هو عاده نلقاه مربوط بالجسد، مرتبط بالجسد سورتو لدى الفتاه، لدى الفتاه. و لدرجه انه نولي نحسوها اك البنت هذيك اللي ما زالت دوب الليه بدا النمو بتاع الجسد بتاعها يظهر، وهي بدات تحس كونه عندها جسد ولا مختلف وجسد قايم الذات، نحسوها يا اما باش تغطى كومبليتمون، راهي ضربه قاسيه للاعتراف بذات ذات الفتاه، الذات الذات معناتها انا ذاتي مربوطه بالجسد بتاعي، وقت اللي انت تربيني نهار كل ليله النهار الليله النهار، هذاك لازم تغطى، هذاك ما لازمش تقعد هكاك، هذاك ما تقعدش قدام خوك هكاك، قدام بوك هكاك. شي يولي هو بالنسبه هاو شي يولي شنو الميكانيزم اللي يقع لدائك البنت راهي 11 12 13 رن. يقع كونه الجسد هذا عبء عليا، مصدر السوفرانس لدى الفتاة هو الجسد بتاعها، يولي هو العار. وفما شكون يا اما تعمل العكس يزمها تعريه، اي انت مو قلتوا لي غطي غطي، انا يزم نعريه عليه خاطر تحس بذاتها من خلالك الجسد هذاك. يعني بربي نفهم، والمراهقين يزمنا نفهمهم باش نعرفوا بالشويه بالشويه، نعلموهم وندربوهم كيفاش يتعاملوا مع الجسد هذا. احنا بالنسبه لينا التربيه التقليديه المحافظه، التربيه الدينيه بتاعنا ما نكذبوش، معناتها لا نخفي هذا، واذا الناس الكل مروا به انه جسد المراه هو اجنبي، هو للمجتمع، الجسد مش بتاعي، ما عنديش الحق لنا،
1: وخلي
0: هذاك بتاع المجتمع.
1: وهذه التربية وهذا القولين والعود، قولوا عود وقولوا عود، خلي الطفلة كي تخرج للمجتمع وهي لابسة حوايج الكل عندها احساس اللي هي عريانة.
0: فوالا
1: سامحونا
0: بالحق، راهو هذا يلزمنا، هذا يلزمنا،
1: لكن هذا هو
0: نحكيه.
1: هذا للأسف
0: للأسف معناتها أنت راهي كل شيء فيك التربية الأولى، تربية الوالدين الأب والأم ديما نركز، راهو نظرة الأب مهمة جدا بالنسبة لتربية البنت. وقت اللي هو يقبل جسدها كما هو وما يتعسفش عليه بالتغطية، حتى التغطية اللباس بتاعنا، ليه غطي ديك، ليه ما تلبش القصير، ما قلتش خرجها عليه، ليه اما ما تحسسيش انه ذاك هاجس الجسد، خليها امبليسيتمون معناتها بطريقة سلسة، بطريقة هكا نجم نقوله ذكية ياسر، تحس انت كي تراه امك كيفاش تلبس راه اوتوماتيكمون مش تتربى على الموديل بتاعك يا مدام، من غير ما تلح عليها اكثر من اللازم.
1: لهنا خلينا لو كان تسمح نتعداو للجزء الاخر، الوقت يزرب فينا يزرب. فيما يتعلق قلنا الادمان هزنا للعنف، العنف وهنا اضافه العنف الجسدي قاعدين نشوف فيه في الاوساط المدرسيه، تعدينا الى العنف الجنسي وهذا من اخطر ما فما، خاطر هذيك تقريبا تولي تعيش مع المراهق اللي نجم نقولوا بقية عمره. لهنا العنف الجسدي لهنا والعنف الجنسي هذا أصبح ليس متعلق بملامسة الجسد للجسد بقدر ما هو زاد موجود في الشاشة.
0: بلع هذه الخطورة
1: لهنا، معناتها أنه لينا نعاني ومن عنفين،
0: أي
1: عنف جسدي
0: مادي واقعي
1: والفيرتويل هذا الافتراضي اللي زاد عنده أثار جانبية كبيرة.
0: هون علاش احنا بدينا كونه أخطر عنف أخطر إدمان هو إدمان الشاشة، خاطر هو اللي مش يهزنا لبقية أشكال العنف بما فيه العنف الجنسي. أنت يا مدام وقت اللي تقول أنا ولدي ولا بنتي في الفيديو بروجيكت في لي جو فيديو ولا في لي ريزو سوسيو، انت قاعد ترقب فيها وترق يا ولي، زاده يا ولي انا ديما عندي.
1: سمحني دكتوره باش نضيف لك في لي جو فيديو اللي هما في وسطهم فما معناتها تشات اللي هو فيه عنف اكبر برشا
0: جدا
1: من
0: فيه عنف كبير وكبير جدا.
1: معناتها لي جو فيديو راهم خلينا نفسر ديما علاش نحب احنا نثقفوا نفسر للاولياء انه في وسط الجو فما مكان فضاء مخصص للمخاطبه والتخاطب كو سوا مكتوب أو مسموع معناتها بالكلام. في العنف جميع أنماط وأنواع العنف من جنسي الجسدي البلاغي إذا كان صحة العبارة معناتها تقريبا مركز العنف موجود في التشات في التبادل الرسائل في اللي موجود في الجو
0: في الجو بيدا
1: في الجو
0: بيدا. وهذه هو يعني ماهي الجو هي امشي للي صنعها وشنو يحب يوصل هيك
1: هيك ما موضوع اخر
0: فوالا اي مو كله تابع بعضه يا اخي شبينا ما عندناش احنا صانعين بتاع العاب فيديو يا اخي ما عندناش في تونس
1: عندنا صانعي قهوه
0: مالوريزمون يعني عندنا تو نتبهاو احنا عندنا الكفاءات وعندنا المهارات في التكنولوجيا دي الكل عليه مشيتنا حتى جو فيديو تونسي يحترم تاعنا الخصوصيات بتاع المجتمع التونسي راهو توا عندنا غافاج بتاع كانت اوروبا ومن بعد ولات امريكا ومن بعد توا ولات كوريا الشماليه وذيك كوريا الشماليه بصفه عامه راهي تعمل في لافاج دو سيرفو اكسترا اوردينير راني حتى عمرنا ما حكينا فيه الموضوع هذا شادين في المسلسلات التركيه المسلسلات التركيه بتاع 50 فما فوق ايش حاجتك بيه ما مش بتاثر في حد شيء او كان الناس تفرهد على روح بالحق راهو يعني مانيش قاعدين مركزين معك الجيل اللي طالع اللي قاعد مسكر على روحه الباب عنده عالم وحده هذي كيف مش يخرج لك بعد العالم الخارجي بربي بني لغة مش تكلمه صدقني انا متطلبة متوى يكتبوا لي دي مساعة والله اللي نفهمها نقول لبربي اوكي تكتبها لي درجني في بالي كوريا اوكي بالعربي اوكي بالعربي معناتها لي هذه حاجة بسيطة ياسر فما بالك الجيل تاع جاما توا أو ألفا اللي يكتبوا لك بلغة اللي ما بقاش نفهموها. إذا المشكل هوني في العالم ذايا وفي اللي يسميوه العنف هو يكفي إن الطفل اللي يراه كونه إحنا ولينا منتمين إلى زوز عوالم عالم الكبار وعالم الصغار ديجا هذاك فما عنف رمزي عنف رمزي عليه على خاطر عالم الكبار يحب ديما يخدم بك لغة التسلط لغة أنا بوك وأنا أمك وأنا نعرف مصلحتك اللغة ذي أنت بقاش تجب تحكيك يلزم تدخله في العالم بتاعه وتعرف كيفاش تخاطبه وماذا بيك أنت قبل ما تتخاطبه باللغة ذي ماذا بيك أنت تعمل مجهود باش تتوخر هالمعاملة ذي والتعامل مع الإكرام على خاطر اللي راهو فيه إنه من سن مبكرة راهو كصغير من ستة وسبعة راهو ستة وسبعة سنين ما زال في الابتدائي هو بالبورتابل بتاعه باللي جو فيديو والله هو باش قاعد يتفرج الله أعلم بنات وليد هذه الخطورة راهو اللي ماناش قاعدين مركزين عليها اللي هي قاعدة تعطينا أولا في منظومة قيمية مختلفة تماما وهذا مهم جدا تعطينا في باريس الكسل الذهني اللي لون تيرم هذا شنو الجيل اللي انت بتوا تستنى فيه وسورتو توا جينا مش زينا توا احنا في عمق في اوج الذكاء الاصطناعي ايش نقول لك قاعدين يستفيدوا به الاجيال الكهله هذوما الاجيال بتاعنا تستفيد علاش خاطر ديجا هي متكونه ديجا تعرف كيفاش تستفيد
1: شكرا
0: يعطيك راهو بالحق راهو الجيل بتاعنا هو اللي قاعد يستفيد كم الفو بالذكاء الاصطناعي بار كونتر الجيل الصغير قاعدين نقوموا بجريمه في حقه راهو وقت اللي تقول ذكاء اصطناعي نورمالمون ما يلزمش تعطيه ذكاء اصطناعي والمخ فارغ
1: في عمر معين
0: بعد
1: ابني
0: ساعة ابني له الذهنية بتاعه ابني له الرصيد بتاعه خليه يعرف يتكلم يحسن اللغة يحسن الكتابة يحسن القراءة عبي له مخه فما أستاذ الله يذكر بالخير ديما يقول لي تو أنتم ضد هك الربط اللي بيساهم كل واحد ضد الحفظ قال لي العلم هو شنو هو حفظ قلت له لقوم يتساهم كان يجيوا رافش قاعدين يعملوا هما يحفظوا في مراجع وكتب بالكل أبار الممارسة بالطبيعة إذن الحافظة ملكة الحفظ راهي هي أساس العلم رانا احنا بلاشي مخزون من نجبش نحكي معاك أنا نقعد حتى 10 سنوات ونحكي معاك منين نجبد تيمون نجبد مك المخزون اللي عندي اللي قريته واللي تعلمته والكل إذن أنا نقول التول كي نرجعوا للعلاقة الإكران بالعنف راهو هو هذا أولا فما ان كونفلي جينيراسيونيل هذا بدون شك
1: صراع الأجيال.
0: صراع الأجيال وحاد زيدا حاد على خاطر ما نحكيوش على الوالدين المثقفين. هم الوالدين المثقفين وحسروا ويحهم الأمور أمبو تجاوزتهم شوية. ما نحكيو على الانترنت وال هذه التكنولوجيا الحديثة راهي عملت لنا واحد شو يسميوها هو بين الجهات بين الأجيال بين الكلاس سوسيال أبار الفقر وأبار الفقر المادي ولا عنا الاختلاف والزينيغاليتي في الانترنت معناتها مش الناس الكل عندهم لكسي الانترنت واللي الجو فيديو واللي ريزو سوسيو والكل به يقول لي ذي حاجة به ليه مش به علاش على خاطر ولو ما عملهاش عندك مش يخرج مش يمشي العاصمة ومش ينغمس فك العالم اللي هو بالنسبة لي عالم جديد برشا. توا مش نركز على علاقة الإكران بالعنف الجنسي وذي هو خاطر ما نحبش نحكيه في الفضاء يعني نعملوا ديليميتاسيون للسوجي بتاعنا باش نقولوا شنية العلاقة. راهو فما دراسات تعملت وقالوا كونوا الإكران يحطك في بوتقة أو قلت لك يحطك في بول معناتها بول معناتها في بوتقة مغلقة ومن بعد كيف تخرجوا اش يعلمك هذوما لي جو فيديو سورتو لي جو فيديو راهم مخطرين على الاخر يعلموك لكسي سهل كل شيء يستسهلوا يولي ويستسهلوا كل شيء راهو انا كيف تتفرج ساعه ساعه دي جو فيديو انا حتى ولادي ما فاتوا ما عشتش مي الرهم ساعة ساعة يعرضوني هكا رهم عينيك تتخبل تاك تاك تاك تاك الناس تطير في السماء الناس يطيروا في السماء واضرب ذيك واضرب كل عنف يعني نحس شنو العنف شنية كمية العنف ذي وكل حروب كل حروب أعطيني أين شنية القيمة التربوية في أي لعبة ذي تاع فيديو يعني مراش قبل هاو نجيب هوني أي حاجة تلقاه يعملها الصغير راه يتعبيله في فراغ راه يعوض في فراغ ما إك الطفلة إك اللي راهو فيها نهار كل على الإكران وهي توري هاو في وجهها هاو في بدنها إلى غير ذلك والقايل علاش ما لقاتش الاعتراف في العائلة في العائلة يلي كذا يحسوها كان بالجسد بتاعها هو عار إذا وين تمشي باش تكشف ولا باش تفتكك الاعتراف من خلال الإعجاب ومن خلال أكل اللي كومنتير بتاعنا نعرفهم هو من خلال الشاشة وهذيك يكبر بها بشوية بشوية حتى تولي هي عالمها اللي لقات فيه الاعتراف هو العالم الفيرتوال وتنسى العالم الواقعي والقيم وتوا كيف نجي مثلا ندخل لنا المدرسة تو متعدي على قداش من ليسي وانا جاي كلهم بحذي كلام ذا أنا تصدم تك شوية ولو أنا عايشة معاهم تو في الجامعة والكل أما أقل شوية مو الجامعة يكبروا ويعملوا عقوليتهم تو فك الأوج المراهقة اليوم شبه عارية أنا بدرها أقول ذي كيفش خرجت يا أما أمها زعما أمها ما نتصورش بوها اللي وصلها الكرش عريانة أكد جينات المقطعة المكياج بتاع سواري ومن بعد يقولوا كيفاش لكن هي العائلة تجاوزتها الأمور أنا هكاش نفسر الراه كون العائلة تجاوزتها الأمور إيش يقعد يقعد لنا المؤسسة التربوية بصراحة يلزمها تقوم بدورها لكن مش بالعنف وبالسب والإهانة بربي مش هذيك الطرق نجيبوا ناس مختصة وكيف نقولوا ناس مختصة أولهم للسوسيولوج أولهم للسوسيولوج علاش على خاطر عندهم القدره على التحاور القدره انهم يهبطوا للنيفو تاع التلميذ هذاك سورتو كي يبداو دي جون ويجموا بشويه بشويه يقبلوا من عندك وان هذه حاجه هذه خاطرنا لا امين لك الديسكور بتاع النصح والكل انا اللي مين لي ان مين لي افعال وقرارات يقول قايل انا منين كيفاش باش نجبدوا مك العالم هذاك نجبدوا وقت اللي نعملوا البديل البديل وينهم برب البرامج الأطفال تقول لي التلفزة ولا تركيك ليه أنا صغيري نجم لازم عليه يتفرج لكن فما برامج تاع أطفال انت تشوفي برامج اطفال في التلفزه التونسيه اما حتى تماما هو اللي تربينا عليهم الكل بشيء.
1: هذا تو نخليه لو كان تسمح دكتوره موضوع للحصه القادمه هو الترفيه عند المراهقين. هل المراهق التونسي لهنا في بلاده عنده مكان يترفى فيه؟ معناتها ما هي الاماكن اللي ينجم يترفى فيها غير بيته وغير ليكرون؟ هل احنا كدوله خممنا فيه؟ هل يمارس المراهق الرياضه؟ هل يلعب صحيح. المراهق هل يتحرك المراهق؟ هل يتفرهد المراهق؟ الترفيه هذا اللي احنا مانيش عاملين له حساب للاسف
0: اللي هو اساسي
1: اللي هو اساسي
0: شخصيه الانسان شخصيته وتوازنه.
1: العطل
0: شو نعملوا فيه؟
1: فيها توافق معناتها مع البرامج هذه تاع وزاره الشباب والرياضه، ماعش وزاره الشباب شنو تعمل في المسائل هذه وحتى على الثقافه زاد وزاره
0: هي حتى في الرياضه هذول مش لاقي روحها مش باش تعمل الترفيه والله نقولها على خاطر ولينا نسمعوا كيف المشاكل قاش نراو في الرياضه.
1: البارحه شفنا
0: قاش نراو في الرياضه وين الرياضه
1: في اصاغر ماتش اصاغر نتاع ترجي وصياده مع اعتداء بالعنف معناتها
0: ولا واحد يتسائل عليه هذا
1: الاولياء وين مش يهزوا صغار مش نين الترفيه هذا سؤال ان شاء الله
0: والله موضوع مهم
1: الاسئله هذه كل ان شاء الله قريب الأستاذة والدكتورة مونيا رقيق جاوبنا عليهم. يعطيك الصحة
0: يعيشك
1: برشا تفاعلات رفقة حضورك معنا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي ويجولك تحية ويشكروك على المعطيات الكل اللي قدمتنا الدكتورة مونيا رقيق أستاذة الجامعية المختصة في علم الاجتماع. الانترفيو حوارنا لليوم وصلنا لنهاية حصتنا الأولى في هذا الأسبوع. برايم تايم تواصل معكم طيلة الأسبوع حتى نهار الجمعة غدا بقدرة الله. برايم تايم جديدة تخليكم مع نجاة الصغيرة أنا بعشق البحر كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور الحان الموزع والملحن والموسيقار هاني شنوده.

الموسيقى الشرقي على راديو ميد أحسن ما تسمع. إلى على راديو ميد توا إلى عشرة راديو ميد.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: صباح الخير عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، حصة جديدة من برنامجكم الأقرب لكم، برنامج موجة صباح اللي يتقدمه لكم من وراء الميكرو صفيق سيلة، ومعايا في الجانب التقنية سمية رقيق، وفي التصوير معايا أميمة حريقة. في برنامجنا نقترح عليكم أفكار ونعطيكم نصائح تهم الصحة الجمال، ونهتم زيادة مشاغلكم اليومية، قضاياكم، وكل ما من شأنه أنه يمس حياتكم اليومية. نحاولوا في كل مرة نقربوا لكم أكثر في كل مدينة، في كل حي، وفي كل دار. أنتم زيدا مستمعينا تنجموا تتفاعلوا معنا وتوصلونا أصواتكم من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو ماد تونيزي لايف. موضوع حصتنا لليوم باش يكون على تزايد ظاهرة المخدرات والبركاجات وغيره من الظواهر هذه. نحاولوا نحلوها ونفهموها علاش وكيفاش، ولكن قبل هذا الكل هات نبداو حصتنا كالعادة بموزيكتنا التونسية لبنينة. واليوم اخترت لكم الفنان علي رياحي في غنايته ما تفكرش في الأحزان.

0: موجة صباح
1: العشرة وخمستاشر دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، انتم تسمعوا فينا حتى النص نهار، وتوا وقيت فقرتنا الشارع يحكي. اليوم نحكي على ارتفاع ظواهر عدة واختيرة في مجتمعاتنا، كما ارتفاع منسوب استهلاك المخدرات، زاد كيف الاغتصاب والعنف وغيره من الظواهر اللي تهدد المجتمع متاعنا. باش نفهموا أكثر علاش وكيفاش وشنية الخلفيات اللي جديدة اللي ظهرت بالنسبة للمجتمعنا التونسي، باش يحضر معنا عبر الهاتف الأستاذ معاذ بن صير، وهو مختص في علم الاجتماع. خلينا نرحبوا بسي معاذ. صباح النور.
2: صباح النور صفاء، مرحبا بالسادة المستمعين وحتى المشاهدين في الديجيتال في راديو مال.
1: سي معاذ، كيفاش يفسر علم الاجتماع اليوم التغيير الكبير اللي صار في مجتمعنا؟ ولينا نشوفه في منسوب مرتفع جدا، نحكيه على استهلاك المخدرات، كيف زاد عنف واغتصاب. كيفاش يفسر علم الاجتماع الظواهر الجديدة ذي اللي في مجتمعنا التونسي؟
2: هي ليست بظواهر جديدة في المجتمع التونسي، هي ظواهر قديمة قدم التاريخ على المجتمعات العربية عموما. لكن مدى التناول الإعلامي ومدى التناول الاجتماعي يختلف من فترة إلى أخرى، لأنه ما يحسب اليوم على الإعلام التونسي أنه أصبح لنا منسوب هام جدا من الفرديات

0: براتيكمون 66% من التلامدة جربوا مرة. دونك هذه الإحصائيات الرسمية لسنة 2024. دونك الظاهرة ليست بقديمة بقدر ما هي بجديدة بقدر ما هي ظاهرة قديمة. ظاهرة مستفحلة في المجتمع التونسي. ظاهرة موجودة في كامل الفئات الاجتماعية التونسية وفي كامل الفئات العمرية. ليس فقط هنا الحديث على الأطفال أو على المراهقين أو على الشباب أو على الكهول. جميع الأطياف زادة كيف كيف بحسب التقسيم الجندري. زادة نتحدث أنه الظاهرة هذه صفة كيما لدى الإناث نجدها لدى الذكور والنساء تتحدث كذلك على أنه 5 بنات من 10 بنات جربوا على الأقل مرة واحدة مادة مخدرة. دونك هذه الإحصائيات تتحدث على أرقام مفزعة وأرقام مخيفة حقيقة.
1: هل فما علاقة مباشرة بين الأزمة الاقتصادية خلينا نقوله البطالة وبين الهروب لاستهلاك المخدرات هذه؟
0: هو عملية تشاركية وفي عدد احنا نسميه دي فاريابل عدد متغيرات. لما إذا نتحدث على الظاهرة الاجتماعية أو ظاهرة الإدمان، العائلة هي مسؤولة بدرجة أولى، المجتمع مسؤول، التربوية مسؤولة، الشارع مسؤول، الأتراب والزملاء والأصدقاء والمراهقين زادة في مجلس المدير والاستجابة والتأثر والتأثير ما بين بعضهم هم مسؤولين زادة كثير. التركيبة أو تغير التركيبة الجغرافية الدولية هي كذلك مسؤولة. وهنا الحديث عن دول الجوار والدول الشقيقة وحالة الفوضى التي تعيشها وانفتاح الحدود مع الدول هذه وخاصة الانفتاح الأمني ومرور بعض المواد المخدرة للتراب التونسي وغيرها. إذا هي عملية تشاركية مسؤولة من الأطراف كلها، سواء الأطراف الاجتماعية أو الأسرية أو الأطراف الدولية أو الأطراف الوطنية. دونك المعالجة يجب أن تكون هي معالجة شاملة وليس فقط نعمل بروجكسيون على العائلة. اليوم العائلة مستقلة، متفقين أنه العائلة مستقلة، متفقين أنه الجانب الاقتصادي يفرض على المرأة الخروج للعمل ويفرض على الرجل أو الزوج الاشتغال لساعات وساعات عدة، وفي المقابل تراجع دوره داخل الأسرة وداخل أسوار البيت الواحد. دونك هي عملية الآلام، الدراما مسؤولة كذلك. وشفنا استاتيوت الفيسبوك والشعب التونسي له الحد الأدنى من الوعي وتحدث على تأثير المسلسلات الرمضانية في بعض القنوات التلفزيونية وما تروجه أو ما تقدمه من أنماط أو من صور نوعا ما دخيلة أو هجينة على تركيبة المجتمع التونسي. وصغيرات لا يتأثروا للأسف يا صفارة وحنا نعرف الشيء هذا.
1: بالنسبة للنعرف أهمية دور المدرسة وإلا المعهد وإلا الليسي، أهمية دور المؤسسة التربوية في نشأة الصغير وفي تربيته، خطر المؤسسة التربوية دورها مش كان معنى تقري صغيرك هو، لكن دورها في التربية في التوعية خاصة منذ الصغار كي يبدأ من الابتدائي. معناها فما تربية، فما طريق سليم يمشي عليه الصغير حتى لين يوصل للسيزيم وبعد يكمل كيف. شنو هنا غياب دور المؤسسة التربوية؟ معناها إذا كان في الابتدائي نحكيه ولا في المعهد ولا غيره؟
0: هنا هو سؤال تقني بحث، مش نتحدث بطريقة علمية بعيدا عن القراءات السطحية. اليوم المؤسسة التربوية في حد ذاتها تعيش في مشاكل داخلية وتعيش في أزمة منها فيها. ما معناتها؟ احنا خلينا نقول نحكيه بلغة التونسي محليها لغتنا والأمثلة الشعبية، فاقد الشيء إلى يومي. اليوم نعرفوا الساعات الثقيلة جدا على إطار التدريس والتعليم داخل المدارس التونسية. اليوم نعرفوا الارتباط بالبرامج الرسمية وثقل البرامج الرسمية على المؤسسة التربوية وعلى المؤسسات المربين وحتى على الصغيراتنا. الصغير اليوم يقضي ساعات وساعات عدة في جانب التعليم داخل المؤسسة التربوية. الأستاذ أو المعلم يتربط بالبرامج الرسمية ويلقى روحه أوبليجي يجري باش يلحق البرامج الرسمية. دونك الفراغ التربوي، أو كنا في السابق على الأقل جيلي وجيلك مع كان برامج خفيفة شوية، كان الأستاذ أو المربي يلقى هيك الهامش متاع 15 مينوت ولا 10 مينوت ويحكي في أي ظاهرة اجتماعية ويوعي وقال غيره. اليوم للأسف ما عادش ينجم. ريتم انفغنال ريتم اكسيليغي أون ميم طون. وهيك عليه اليوم المجلس الأعلى للتربية يعمل على إصلاح المنظومة بما فيها زمن المدرسة. الساعات الجوفاء، واليوم قرار وزير التربية والمنشور الأخير لوزير التربية الذي يمنع الصغيرات منعا باتا من خروج من أسواق

0: مشوار المدرسة أو المعاهد الساعات الجوفية أو بين الساعات أوكي هو قرار باهي برشا قرار يخدم أما زادا هي توتين شان هن اليوم وفرنا إطار تأثيري من القيمين والمرجين باش يأطروا الصغيرات لما في الساعات الجوفية وإلا لا اليوم الحديث على النوادي الثقافية والنوادي المدرسية والنوادي التربوية اللي كانت موجودة في صلب وزارة التربية في المعاهد وفي المدارس اليوم كيف سيتم استغلال الساعات الجوفية باش نعملوا ليزاكتيفيتي ونعملوا الكلوب أو ميم طون في المعاهد وغيره دونك هي توتين شين كلها مربوطة ببعضها ما نجموش نقولوا اه اوكي المدرسة استقلت مي لازمونا كأسباب معالجة تكون معالجة جذرية إصلاح المنظومة التربوية إصلاح جذري وقت نجمو نحكيو على التناني أو تقلص نسب العنف راهو للأسف اليوم أكثر جزء أماكن اللي هي أون برانسيب تحمي الصغير أصبحت أكثر جزء أماكن التي تهدد الصغير نسب العنف الذي يتعرض لها الصغير أكثر من 60% داخل العائلة هاي اسمع مليح يا سيدة المستمعين أكثر من 60% من العنف الذي يتعرض له الصغير راهو داخل العائلة منك أنت ومن من راجلك ومن من أخوه الكبير ومن غيره أكثر من 20% داخل مؤسسة تربوية إذا النسبة تتجاوز 80% من العنف المعرض للصغيرات دون سن 18 عام هو يتعرض له في العائلة وفي المدرسة مش الشارع دونك الأوبينيون بوبليك أو اسمع رسالك الشارع يخوف لا قبل ما الشارع يخوف العائلة اليوم اللي هي اللي تخوف أكثر نسبة التحرش والعنف يتعرض لها الصغير من أفراد العائلة وخاصة العائلة الممتدة هذه إحصائيات وزارة الأسرة دونك هذا اليوم الشيء اللي يخوف اللي نحكيه فيه إصلاح المدرسة وإصلاح العائلة وعودة الدور التربوي للعائلة وللمدرسة كيف شبكات التواصل الاجتماعي اللي عندها أمباكت كبير وأثر سلبي كبير على صغيراتنا اليوم صغيرة صغيراتنا هما حادثي تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي يدخل غادي كي يتأثر بما يسوق وبما يقدم له ويحب يتبع هكاكا يعني مغمض ويحب يتبع هكاكا من غير ما يعرف هو اشتهى تصحيح وإلا غامض كله مربوط ببعض صفاء
1: سي معاذ هل انه معناها تنوع الانشطه مثلا الثقافيه ولا الرياضيه ولا غيره من الانشطه نقولوا للوالدين في عوض ولدك يقعد مثلا يتفرج في التلفزه في ساعات ما يقراش فيها تنجم مثلا تقيدوا في النوادي مثلا رياضيه ثقافيه مطالعه هل مثل الانشطه هذه تساهم في التقليل من انه يدفعوا لاستهلاك المخدرات يكون عنده حاجه نقولوا احنا لاهي فيها ما عاش يخمم
0: هو في الاخر هذا نحكيه عليه على متنفس نفسي واجتماعي وسلوكي صغار في عمر حساس خاصه في عمر المراهقه جدا الدم عنده شعله وعنده اندفاع كبير فيسيولوجيك عبر عمره وفي التغيرات الفيزيولوجيه والجسديه اللي عنده يبقى ايبراتيف اذا اليوم هل الشعله هذه ما نعملوش عمليه تفريغ نفسي وسلوكي وجسدي يمشي يعمل ديبورمون يفرغ في سالة سبور ولا في كلوب ولا مع أصحابه يضحك يلعب يرسم يصدح يجري هذا الكل تكون هو التفريغ إذا ما تكونش عملية التفريغ بطريقة كما هذه يولي للأسف يفرغ الظواهر السلبية يعتبر أنه التدخين أو المخدرات أو الكحول أو غيره هي نوع من المتنفس ويقول هو لك راه أنا فديت نمشي نتنفس نمشي نعمل
1: سيجارة
0: نمشي نفرغ قلبي في في في مادة مخدرة أو في غيره هرب مين هرب هو هرب من الواقع من الضغط على إحنا ربطناها قبيلة معك نربطها حتى بواقع المؤسسة التربوية وبواقع العائلة الأمية اليوم هذا المتفرغ هو يحب يتنفس الصغير في عمره 12 و13 عام تفاهم احنا نعرفه كنا نصوم دي بارون اليوم في عمره 12 و13 عام راهو يقضي في معدل 10 ساعات 11 ساعة يوميا ما بين الكارتابل ما بين ما بين الكوليج وما بين المدرسة وما بين الليسيو مش شوية تحكيو على 12 ساعة
1: نهار كامل خاصة
0: يروح للدار تبقى يفوق منه أمه ولا أبوه يقول له مد اللوازم المدرسية اللي عندك واختم على روحك شو تطلب منه هو بولدينيش سيء ولا تروشارجي في أول كونتاكت أو في أول متنفس يعمل عملية انفجار سلوك بعد طرعيبة يقول أنه والله يمكن مش عويده من سيأتون دي غير احنا الكبار في العمر هذا الضغط ساعات من نجمون ما نجموش نعيشوا تقام نخرجوا نعملوا قهوة نعملوا قهر نتنفسوا ما بالك نحكيوا على صغير عمره 12-13 عام ونطلب منه ضبط النفس احنا كبار ساعات واحد بمعنى في الكلمة يبذر
1: ما يتحكمش في روحه صحيح
0: اي نعم ما بالك صغير في في في في عمر حساس جدا اذا هي عملية كما قلت هي عملية الكل كم الاطراف الكل
1: نحكيه توا على جريمة الاغتصاب ساعات يتبرر الاغتصاب توا نشوفه فيه في المخيل الشعبي بلبستها وإلا علاش خرجت لهنا علم الاجتماع كيفاش يفسر نقلة الملامة من المجرم إلى الضحية
0: هو لهنا مثل كرام في كل الاغتصاب الأحصائيات تتحدث والأحصائيات تعطينا لمحة صغيرة على ثقافة التحرش وأنا هنا أتحدث على ثقافة التحرش للأسف لأن بعض المستثمرات العربية أصبحت ليست تجارة التحرش بل بقد ما أصبحت ثقافة أكثر المجتمعات ادعى أن المحافظة وأنا لست مانيش باش نذكر الدول أكيد أما الأحصائيات موجودة ثلاثة دول هما الدول العربية موجودة هي أكثر ثلاثة دول فيها ارتفاع نسبة التحرش وفي الدول هذه صفاء معناتها تم الجانب الديني الكبير والكبير جدا دون حتى نسيهم لباس شرعي أو نقاب أو غيره إلا أنه نسب التحرش الأولى في على مستوى العالم ودولة السويد هي الآخر دولة في مستوى التحرش الجنسي ونعرف نسيهم أوبن ويلبسوا عادي وحاجئين وتراند وغيره إذا لنا النتيجة اللي نخرج بها هو الاستنتاج بيتو ارتفاع نسبة التحرش ليس في ارتباط بلباس المرأة بقدر ما هو في ارتباط بعقل وعقلية الرجل أو الذكر للأسف قد نحن نقول كلمة رجل أو مفهوم الرجل أنا أتحدث عن الذكر إذا من يربط التحرش بلباس المرأة وكله تفضل أكثر الدول اللي فيها نساها تلبس محافظة أو لباس شرعي أو غيره هي أكثر الدول اللي فيها نسبة التحرش وأكثر الدول اللي فيها نسيها نوعا ما التحرر على مستوى اللباس أو غيره هي أقل الدول في نسبة التحرش دونك هي عملية فكرية ثقافية بالأساس هذا الجانب أولا اللي نتحدث فيه ثانيا اليوم هناك مبررات التحرش والاغتصاب ما نجد له أي مبرر بقدر ما نجد له تفسير ولذلك فرق ما بين التبرير ما بين التفسير المتحرش أو القائم بالفعل هو إنسان يعاني من أمراض نفسية وسلوكية واجتماعية وليست الضحية التي مريضة أو ليست الضحية هي اللي فيها عليها تصبح كأنها هي الجريمة أو المجرمة بليتو ويصبح المجرم كان هو الضحية والله خطي هي لبست هكا والله خطي هي خرجت هكا والله خطي شوف هي شاملة في روحها ما يعنيك سيدي العزيز هذا لا يبرر انك تقوم او انك تعتدي على الحرمة النفسية او الاجتماعية او البدنية او حتى الرمزية لو تقولوا تحرش مش فقط من النمس تحرش النادي تكون نظرة روزة كيف كيف يا صفا لازم تكون بخزرة لازم تكون بإيحاءات او بغيره اذا علينا أن نتفق أن القائم بالفعل هو إنسان غير سوي بدرجة أولى والضحية لا تتحمل أي مسؤولية عندها حتى علاقة شو تكون خاطرك لبست هكي جان تحرش بيك ولا جان اغتصبك
1: ولا على خاطر خرجت ما تخرجش تعمل قهوة شبيك مشيت للبلاصة ذيك أنت هاك مشيت للبلاصة ذيك علاش خرجت حاجات كيما هكا يعني
0: حاجات كما هكا وهي تبريرات على خطك ليس بتفسيرات هي تبريرات أو تعليلات يبحث الجاني عن تعليلات أو تبريرات لسلوكه كأنها التبريرات ستحميه من العقوبة القضائية أو من المحاكم الاجتماعية لأن الأقصى من العقوبة القضائية هي تلك المحاكم الاجتماعية اليوم أولين نعمل عملية هرف داخل شبكات التواصل الاجتماعي
1: صحيح
0: اليوم في الواقع اللي صارت مؤخراً على بنية يقين إن شاء الله ربي يشفيها وربي يتقبل على بنيتنا الكل وتعاطفنا التام والكامل معها إذا أمر مفرغ ما نحكيوش فيه إلا أنه بعض التدوينات أو بعض المؤثرين بالمضغرين واللي كأنها هي متهمة
1: عدنا قاعدين نشوفوا كيفية على المحاكم الاجتماعية ولات على صفحة التواصل الاجتماعي.
0: محاكم هنا ومن التشفي.
1: أي.
0: وعليش وشوف كيفية التيك توك، شوف كيفية تغني، شوف كيفية لبسة، شوف كيفية. هل هذا يبرر العنف؟ هل نحن نغت في قانون الغاب؟ هل نحن في دولة في غير مؤسسة؟ لا للأسف، لما تونس تم مؤسسة دولة واقفة، تم سلطة قضائية مستقلة واقفة لدى كيف وفي عصات القانون. هناك تتبعات لكل من أجرى ما ولكل من قام بسلوك غير سوي. الحاجة المكسبة للدولة التونسية أن القضاء التونسي مستقل ولا ينجر وراء التعليق الفيسبوكية. والأبحاث الأخيرة أثبتت صحة الإجراءات الأمنية والقضائية زادة كيف ومؤخرا أنه بطاقة إيداع في عديد المتهمين في قضية لبنان يقين وصار القضاء يخدم مجراها
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة المختص في علم الاجتماع سي معاذ بن سير على تدخلك معنا وعلى قبول الدعوة. شكرا جزيلا لك. نعملوا احنا توا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعين.

0: موجة صباح
1: العشرة وستة واربعين دقيقة على موجات راديو ميد. أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد، وتوا وقيت فقرتنا صحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا،
1: نحكي اليوم على موضوع الملصقات الغذائية اللي نلقاوها موجودة في أي منتج غذائي. الملصقات هذه هل التونسي يقراها، يعيرها انتباه، يعرف أهميتها، يعرف شنو المكونات اللي في المنتج الغذائي اللي يشريه؟ ولكن نعرف احنا مستمعينا الناس الكل تقرأ كان تاريخ انتهاء الصلاحية متاع المنتوج، ولكن الأكثرية الحقيقة ما يقراوش الملصقة هذه اللي فيها المكونات واللي فيها شنو لازمك تاخو وشنو اللي ما لازمكش تاخو. خلينا نوضح لكم صورة أكثر مع أخصائية التغذية أماني بلدي. صباح النور دكتورة.
2: صباح النور، وصباح النور للناس اللي يسمعوا فينا الكل.
1: دكتورة، شنو أهمية وإلا وظيفة الملصقات الغذائية اللي تكون موجودة على باكو وإلا على علبة المنتج الغذائي؟
2: ليزيتيكات نوتريسيونيل أو الملصقات الغذائية هي حاجة مهمة برشا برشا، ومالوغوزمون إلى حد الآن عنا فئة صغيرة برشا من الناس اللي تعيرها اهتمام واللي تقراها وتحاول باش تفهمها. صحيح هو مش سهل باش نفهموها، مي أموا لازمنا نحاولوا نفهموا المينيموم، خلينا نقولوا المينيموم. طبعا نشوفوا كان الناس اللي مغرومة بالسبور بالصحة متاعها، اللي عندها بعض الأمراض هما اللي يتلهوا بها، مي لازمنا الناس كل نعرف ونقرأوا ليزيتيكات هذية. بي علاش موجودين هما الملصقات؟ خلينا نقولوا علاش موجودين. أول حاجة باش المصنع يعطيك فكرة على قائمة المكونات، شنو هو المكونات اللي موجودة في المنتج اللي انت باش تدخلوا لبدنك. وهنا نحط سطرين بالأحمر على باش ندخلوا لبدني، خاصة أنك ناخو حاجة بصفة دائمة، منتج كل يوم نشري، ياغورت كل يوم نشري، فخماش كل يوم نشري، دونك هنا فما أنا بور كوتيديان كل يوم باش يدخل البدن نتاعنا. حاجة ثانية باش نجم نختار لو ميور شوا، أحسن اختيار اللي يناسب صحتي، كلك سوا أنا في صحة جيدة وإلا عندي مشكل معين، ونختار الحاجة الصحية البدنية باش نعرفوا لهنا قيمة هالملصقات الغذائية اللي كما قلت أنت بكري احنا نغزروا كان للتاريخ انتهاء الصلاحية، خاطر نخافوا من الانتوكسيكاسيون، نخافوا من الفيم متاع منتج وفات صلاحيته، وما نخافوش من منتج تاريخ صلاحيته ما وفاش ما فيه مكونات اللي تنجم تضرب الصحة متاعي.
1: دكتورة، صحيح كي نقراو المكونات أول منتج يكون معناها في المرتبة محطوط هو اللون، هذاك اللي يكون موجود بكمية أكبر في المنتج الغذائي اللي شريته، كان نحكي ولا عصير ولا على كيك ولا على أي منتج غذائي.
2: أول حاجة الامبالاج متاع البرودوي اللي باش نشريه، شنو فيه؟ فيه قائمة المكونات ليست دي زانغريديون، فيه جدول القيمة الغذائية، وفيه ساعات شنقاو دي زاليغاسيون نوتريسيونيل كيما سان سكر، سان سكر اجوتي، دون سكر مضاف، غيشون فيبر غني بالالياف. دونك هذوما هما الحاجات اللي باش نلقاهم على المنتج نتاعنا. نجيو لقائمة المكونات ليست دي زانغريديون، كيما قلت انت اكثر مكون بيتو موجود في المنتج باش يكون على راس القائمة. نمشيو في ان اوردر دي كرواسون، معناتها من الحاجة اللي اكثر موجودة حتى أقل حاجة موجودة. وهنا بعد يفرق المنتج، مش كيما المنتج السائل كيما المنتج السوليد، معناتها مش كيش ناخو بات مثلا، مش كيما ناخو زيت وإلا جو وإلا حاجة. هنا حتى الليزاليغاسيون معناها كي نقول سان سكر وسان سيل وغيره، هنا المعايير تفرق بين المنتج السائل والصل.
1: فما ملصقات يقولك تقرأ فيهم تلقى نكهة تفاح، نكهة موز، نكهة ما نعرفش أنا أي غلة موجودة. يعني اللي نفهمه المنتوج ذي اللي خذيناه المنتج الغذائي فيه بالحق التفاح، فيه الغلة بالحق وإلا
2: فيه النكهة. هو قلك علاش لازمني نقرا؟ خاطر هو قال لي
1: شنو الفرق بين النكهه
2: وبين سي سانتيتيك. لا غا ماهوش موجود فيه غله، كي يبدا فيه موجود غله يحط لك في لي ديزانغريديون.
1: كيف تلقاها
2: في قائمه المكونات؟ كي تقرا القائمه نتاع المكونات شلقى نوع الغله، شلقى كيما مثلا الغرانولا اللي تتباع في امبالي باش تبدا موجوده فيها، مثلا يقول لك مشمش شايح، بنان شايح، كيوي، كتب لك لهنا ما كتب لك شنو كذا بينما كيكتب لك نوكا سي سانتيتيك
1: ما هوش غلا
2: نو
1: واضح. بالنسبة للمكونات اللي يرمزوا لها ديما بالحرف مثلا حرف أ ولا ب ولا غيره وإلا حتى بالأرقام المواطن البسيط والعادي ما يفهمهاش شنو هذه تمثل خطورة حاجة عادية فسرنا دكتورة كيف
2: بي. احنا مازلنا هنا في قائمة المكونات في قائمة المكونات نلقى الانجريديون مثلا الباتش نلقى القمح باش نلقى غير باش نلقى ملح باش نلقى حاجات عادية نعرفها نفهمها بينما فما حاجات أخرى مش باش نفهمها اللي هما المضافات الغذائية بي. المضافات الغذائيه شنو دورها الساعه عندها برشا ادوار فما ديزاجون دو تيكستور معناتها باش يخليها لك تيكستور نتاعها سائله والا اونكتويز والا غيرها مثلا ياغورت يخليك تيكستور نتاعو هكاكا والا لي كريم ديسير وغيره فما اجون دو تيكستور باش يحافظ لك على التيكستور هذيك فما المواد الحافظه باش يصبر لك في الريون يستنيك باش انت تمشي تشريه لازم يصبر دونك هنا فما مواد حافظه باش نحطوها باش يخلط لك انت الكولور نتاعو روج هنا باش نجيبوا صغيرات يحبوا صغيرات الكولور والا كيما لون الشوكولا ولا غيره باش نحط لك ان كولور دونك هذوما ال او او او فما فيهم ملونات فما مواد حافظه فما محليات ساعات ما يحط لكش السكر ما يحط لك حاجه محلي تقاها شوفه بالأ كيما سوربيتول مالتيتول وغيره دونك هذوما ال او فما أو من أو
1: كيفاش فسرن
2: بي فما حاجات اللي مضرة بالصحة متاعنا مثلا ناخذوا الملونات كيما الـ E102 E104 وغيرهم الملونات اللي تنجم تكون خطيرة على الصحة متاعنا وتوا قاعدين نشوفوا في برشا فرط حركة عند الصغيرات
1: E104 E102
2: برشا مازال القائمة مازالت طويلة متاع الملونات دونك اللي كولوران هذوما ألون تيرم وكي نسهلكهم برشا علاش أنا نقولكم راهو أنا بور كوتيديان ولا وليت كل يوم ناخذ هنا باش يعمل لي مشاكل في صحة الصغير متاعي ونقاها صغير ماهوش مركز ويتحرك برشا نقول شبيه ناشط فرط حركة دونك هذوما الملونات قاعدين يعملوا في الشيء هذايا. حاجة أخرى فما كيما الأسبرتام مثلا اللي هو محلي دونك الأسبرتام هذايا تصنف كأناجون اللي نجم يزيد في الريسك متاع الكونسير ونجم يكون كونسيريجين دونك لهنا كيف كيف في مشكله وغيرهم من المواد اللي طويله الحقيقه دونك وراهو كي ناخو الون تيرم مده طويله علاش زاد الدراسات العلميه لهنا تلقى مشكل في اصدار نتائج نهائيه خليني نقول على خاطر الوقت اللي ياخذ تاخوها ليتود طويل وحاجه اخرى راهو هما الكونتيتي تلقاها صغيره دونك نجموا كونتيتي صغيره في مده معينه ما يعملوش مشكل ما بينما كي تقعد الكونتيتي هذيك انا شنو ناخذ زوج منتجات ولا ثلاثه مش كيما خديت منتج برك زاد فيه الماده هذيك وقت الريسك باش يتضاعف اكثر وناخذهم الون تيرم كيف كيف الريسك يتضاعف اكثر دونك هنا بدينا نردوا بالنا خاطر فما برشا مواد لازم تكون مضره مصارتنا فما نيتريت ونيترات زاد اللي توا احنا نش نقولوا لي شاركوتري كيما جامبون وسلامي وغيره وراهو مسرطنين وراهو ديغنييغمون المنظمة العالمية للصحة نقول لهم أنا اللمبوبة شعلت بالأحمر دي كونسيروجين على خاطر لقيناهم فما اللي يضروا بالجينات نتاعنا جينات توكسيك يتسماو بعض المواد هذيا دونك لازمنا نردوا بينا لازمنا نكونوا شوية أجور مع لي سبيسياليست نتاعنا كيلكو سوا في لاغرو أليمونتيغ ولا احنا لي بروفيسيونيل دو سونتي باش كي تسمعوا معلومة نتاع حاجة مضرة تقيدوها ما يسالش وإلا تنسوا الإنترنت توا عن الليا عن يعني الانترنت دونك سهله المعلومه ماهيش صعيبه باش انا نحط او كذا كذا باش نلقى الانفورماسيون تاعي شنو
1: بالنسبه للمرضى بالسكر كي يلوج على منتج غذائي يقرا باش يعرف روحه المنتج هذاك يمشي مع صحته والا يضر به يشوف فما مثلا يقول لك بدون سكر والا العكس زيدا نحكيو حتى على الملح زيدا قداش ما مدى مصداقيه الملصقه هذه نحكيو خاصه على المرضى اللي تاثر ديريكت على صحتها
2: بيان سور اي سورتو كي بدا حاجه ناخذ فيها كل يوم ديما نركز على كلمه كل يوم عندنا احنا جدول القيمه الغذائيه الجدول هذايا شنو فيه فيه الحراريات فيه بار 100 غرام ولا بار بورسيون يا اما في ال 100 غرام ولا في الحصه اللي موجوده مثلا ان باكي فيه دي بسكوي تلقى البورسيون يحطها لك بار بيس ولا بار دو بيس هنا هو يحط لك شنو باش يحط لك القيمه الغذائيه قداش فما حراريات قداش فما كربوهيدرات قداش فما بروتينات دهنيات وينجم يمشي يحط لك زاد الملح ويحط لك بعض الاملاح الاخرين دونك هنا ديجا واضح الكومبوزيسيون كل حاجه قداش موجود فيها. نجيو بعض لي زاليغاسيون نوتريسيونيل سون سكر سون سكر اجوتي او غيرو. فما معايير تقننها القوانين، يقول لك على 100 غرام قداش لازم يكون من كمية سكر وإلا ملح وإلا ألياف ولا غيره باش نجم نقول إنه المنتج هذاك غني بالألياف مثلا. وفما فرق راه ما بين غني بالألياف ومصدر للألياف.
1: كيفاش شنو الفرق؟
2: مثلا انا نجي لي بروتيين، كي تقول لي سورس دو بروتيين لازمني 12% تقريبا من القيمه الغذائيه الجمليه تكون بروتيين، بينما غيش اون بروتيين غني بالبروتين لازمها تكون 20%. الالياف مش كيما غني بالالياف لازم يكون اكثر من 6 غرامات على 100 غرام تقريبا، بينما مصدر الياف اونتر 2 و 3 غرام. هنا دونك
1: نسب تختلف
2: بيان سور. اي دونك اش تعرف هنا فما دقه في الليغاسيون، معناها في العباره اللي باش يحط لك، مش كيما مصدر كيما سو كيما غني، مش كيما فيب، مش كيما سون، معناتها مش كيما قيمه شويه، مش كيما ما ندير جمله.
1: تختلف على مستوى النسب،
2: تختلف على مستوى النسب، التسميه تختلف على مستوى النسب. دونك انا اذا باش ناخذ ان برودوي سون سكر، بي سون سكر يعني ما فيهوش سكر، نرد بالي هنا في ليست دي زانغريديون فماش محليات توفى بالاول. اذا باش نقول سون سكر اجوتي من غير سكر مضاف، انا ما زدتوش سكر مي غيال مو ينجم يكون فيه سكر، واني نجم يكون فيه فما محلي. وهنا نحب نحط اونتر بارونتيز حاجه مهمه برشا الحقيقه، راهو المحليات تختلف، والمنظمه العالميه للصحه تنصح بعدم الاستعمال المتكرر واليوم للمحليات هذه، معناتها خاطر نراه
1: عندها دور في ارتفاع نسبه السكر في
2: بيان سور. هي راهي باش تتصرف في البدن تقريبا كيما سكر، مش قدمي فما دي فوا ميتابوليك باش يتحركوا في البدن تقريبا كيما
1: تساهم في ارتفاع نسبه السكر.
2: تنجم دونك لهنا انه نحط 3 و4 قطر في القهوه نتاعي راه ماهوش صحي وماهوش حل، واضح ما هوش حل. انا ساعات نقولوا مثال باش نبداو بالسكر والنحي وبشوي بشوي، خير من نبداو بالتعويض بالاربعه ولا يستسهلوا. توا حتى في الكافيتيريا صباح كي نتعدى نلقى الباكي معناها نتاع اللي يزيدوا الكورون المحليات هذوما ويستسهلوهم العباد، تحط بالثلاثه والاربعه وكل، ماهوش هيلثي ماهوش صحي وماهوش حل الحقيقه. علاش؟ خاطر ساعة فما دراسات تقول ينجموا يزيدوا في خطر الإصابة بالسكري نوع 2، بالسمنة، ببعض أمراض القلب والشرايين، فما برشا مشاكل تنجم تضر حتى بكتيريا الأمعاء، وإحنا اللي توا قاعدين نبحثوا برشا على البكتيريا هذية ومشاكلها وتأثيرها على الصحة نتاعنا، خاطر لقينا غيالمون وبرشا أمراض، كل سواء النوع وإلا العضو اللي باش يتمس، راهي عندها دخل البكتيريا هذية وفي زيادة الالتهاب في الجسم وغيره. دونك هنا مثلا ناخذ سكر الغلة فريكتوز ولا سكر الدجله، راهو باهي ماهوش خايب، اوكي لاندكس
1: اللي يقولوا اشري هذيك خير ملي تحط تضع سكر ولا
2: حتى اقل حد من اغلى وساعات
1: والمواطن يمشي في بال اللي هو عمل حاجه باهيه صحيه،
2: مي هو راهو ماهوش خايب باهي، لكن في وقت معين واللي باهي وقت معين واللي خايب. كيش ناخو انا كل يوم ونحط كميات كبيره ونحطه في القهوه نتاعي، نحب نقول لكم انه سكر الغله ولا الفريكتوز كي ناخو اكثر من اللي يلزم راهو الجليسيريد تطلع في الدم، يروح هنا شحال في الكبده ريسك اكثر. واضح
1: احنا توا مستمعينا نقعدوا مع بيب وراجعين.

0: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: على راديو مات. توا لحدش لحدش راديو مات موجة تصبح صحتك بالدنيا.
1: رجعنا لكم مستمعينا من جديد. كنا نحكيو في موضوعنا في فقرتنا صحتك بالدنيا على موضوع الملصقة الغذائية اللي تكون موجودة على المنتجات الغذائية بأنواعها، وتحضر معنا أخصائية التغذية أميني بلدي. دكتور، علاش الناس تمشي ديما لقراءة تاريخ انتهاء الصلوحية هذيك اللي تثبت فيه؟ شنو لهنا باش تفسرها؟ غياب ثقافة وباش تنصحهم؟
2: على خاطر تخاف من الانتوكسيكاسيون، خاطر يقلقها المنتج اللي وفات الصلاحية متاعه وينجم يمرضها في الوقت هذيك. احنا عندنا مشكلة مع الوقت، حاجة توا نعطيها اهتمام، حاجة الانتاغ مي هني خذيت وتوا
1: هني لبس توا
2: دونك هذه مشكلة. حاجة أخرى غيابة الثقافة الغذائية، لازمنا نخدمو برشا على ادوكاسيون نوتريسيون، التثقيف الغذائي. لازم الناس تعرف تقرا المنتج، ان هذه حاجة نحاول لو ماكسيموم انه نخدمها مع لي باسيون، ونقعد وناخذ وقت باش نفهموا لي زاليغاسيون هذوما شنو لازمني نقرا. ساعات نقول لهم ابعثوا لي تصاور نتاع لي برودوي اللي تشريهم، خليني نختار معاكم ونختاروا ونقراوا لي زانغريديون بعضنا ونفهموا بعضنا القائمه والقيمه والجدول والقيمه اللي محطوطه واللي زاليغاسيون اللي محطوطين هذوما، باش الناس تفهم، باش المعلومه تتعدى. خاطر هكايا المعلومه تتعدى، لازمها تتعدى المعلومه. عندنا برشا الناس تعاني من امراض، وعندنا برشا مشاكل في البدن نتاعنا مانيش فايقين بها. دونك حتى لو كان ما عندناش مشكله صحيه، لازمني نختار احسن شوال بدني. خاطر انك ناخذ حاجه ما صحيه اليوم وغدوه بعد غدوه وقدش من مره
1: على المدى الطويل تولي
2: فما مشكله لهنا. دونك لازمني نرد بالي، لازمني نمشي للمنتج اللي اقل مضافات غذائيه واقل سكر واقل دهون، ولازمني نعرف الزيوت اللي موجوده زيوت صحيه ولا مو صحيه. احنا ديما نخرجوا ديما نحكيوا على انواع الزيوت الباهيه والخايبه، دونك هنا لازم تعرف تقرا الويل دو بالم، زيت النخيل ماذا بينا نبعدوا عليه، وعلى الحاجات
1: زيت النخيل،
2: زيت النخيل خاصه زيت النخيل لازمنا نبعدوا عليه، ونبعدوا على المنتجات اللي تحتوي على زيت النخيل، الحاجات اللي غنيه بالملح. ونردوا بينا ماهوش كيما بريباراسيون كيما جبن، راهو جبن جبن
1: مستحضر،
2: والمستحضر مستحضر. حاجه اخرى، فما برشا كونفيزيون في الياغورت تصير. الياغورت راهو يكتب لك على الياغورت، المصنع راهو يكتب لك كل شيء، مي انت لازمك تقرا. المشكله مش في المصنع، المشكله فينا احنا ما نقراوش.
1: المواطن ما يقراش،
2: ما يعطيش اهميه. اعطيني خذيتها لصغيري هذيك كريم ديسير ياغورت، خذيت ياغورت ماهوش ياغورت كريم ديسير، وماهوش ياغورت تشرب بواسون لاكتي، مشروب لبني، اختصاص لبني بلوتو. دونك وماهوش جبن
1: مستحضر،
2: وماهوش فرماج بلان، وماهوش غريك بالضروره، خاطر الغريك عنده قانون كيفاش يكون غريك يوناني. دونك لهنا كل شيء مقنن وكل شيء لازم يكون معروف، وانت لازمك تقرا باش ما تضرش صحتك وصحه صغيرك، باش من بعد الانتيغ ما نقولوش بيه صغار نعطوا فرط الحركه، وما نقولوش بيه السكر زيت. احنا لازم نخدموا على الوقايه، وكما قلت بكري الوقايه ما نعطيوهاش اهميه برشا، خاطر ماني خاطر ما عنديش حاجه توجع فيا
1: انا توا لاباس، هاني قاعد نشري ديما يشري
2: انا توا لاباس، حتى ما عنديش سكر يقول لي ما عنديش سكر، ما عنديش دم، ما عنديش حاجه توجع فيا، ما عنديش حاجه الغمونط. احنا نخافوا تبدا حاجه الغمونط في البدن. علاش اين ما نخدمش على الوقايه؟ علاش ما نحميش بدني ملي انا لابس؟ علاش خلي
1: نتفادى الحاجات اللي مش منصوح بها ونقرا؟
2: انا نوصل للعلاج اللي هو كوتو، العلاج ياخو معناها سي كوتو، وحاجه اخرى على بدني هذاك.
1: صحيح دكتوره، نحكيوا على العبيد اللي تحب تضعف، تلوج ديما على المنتجات اللي فيها اقل سعرات، اقل مثلا نحكي مثلا على حليب، تلقاها تقول لك ناخذ صفر دسم ولا نصف دسم ولا العكس اللي تحب تسمن، ناخذ كامل الدسم. قديش نسبه مصداقيه الكلمات هذوما في الملصقات الغذائيه؟
2: هو يقول لك المصنع يقول لك نصف دسم قديش فيه، 0% قديش فيه. هنا مش نحكيو 0% 0% هنا نحكيو على الدهنيات خاطر فما 0% في السكريات زاده دونك هنا اينا ما ننصحش باش ناخذوا حاجات ما فيهاش دهنيات كومبليتمون نجمو ناخذ نصف دسم خاطر قد ما نحي حاجات باش تنحى فما فيتامينات الفيتامين لي بوسوليبل الفيتامينات اللي تذوب في الدهنيات لا دي كي تسميو الا والدي والاو والكا قد ما نحي دهنيات باش ينقص القيمه الغذائيه الكاليتي نوتريسيونيل هنا باش تنقص من المنتج هذاك دونك نجمو ناخذ نصف دسم والحلويات نجمو نحيو من حاجات اخرى زايده
1: وبالنسبه لكلمه منتجات طبيعيه ولا مكونات طبيعيه
2: البيو البيو هنا فما شهادات شهادة تاخوها في المنتج نتاعك بيو ولا مش بيو من مؤسسات معترف بها باش نجم نصدق اللي هو بيو
1: كيف مثلا يبدا منتج
2: محطوط لوجو
1: تلقى اللوجو
2: تلقى محطوطه بيو وهنا نجم نقول اللي هو بيو مي ردوا بينا بيو مش يضعف راه فما الكونفيزيون هذه باش بيو ماهوش يضعف
1: حاجه طبيعيه حاجه طبيعيه
2: نو نو بيو هنا صحي ينجم يكون على خاطر طريقه الزراعه نتاعو والكونسيرفاسيون نتاعو غيره مش وصلني تكون صحية وبيو تبدا من التربة اللي تحط فيها راه مش بيو كان من انه ما حطيتش اسمده فما تو تام بروسيس اللي باش نجم نقول بيو
1: دونك. مش حاجة مش كل حاجة بيو هذيك تضعف ما عنديش حتى علاقة معناها بالتضعيف
2: بيو لا لا, لا. بيو صحية من ناحية انه ما تعرضتش للدي بيستيسيد التربة نتاعها نظيفة عضوية دونك هنا تولي باهي على خاطر ما تعرضتش انا كي خذيت المنتج اقل دي بيرتوباتور اندوكرينيا خاطر توا لومبلاج الغلاف والليزاديتي في المضافات فما برشا فيهم دي بيرتوباتور اندوكرينيا يعني يقلقوا الهرمونات يعملوا اضطرابات في الهرمونات كلكو سوا بوغ لي فام ولا بوغ لي زوم دونك هنا حاجه تحنا منها دونك هذايا البيو فيش يصلح لي نقصت من حاجات دي برو انفلاماتوار زيد انشغلوا لي التهابات في الجسم نتاعي وكما نعرفوا انه الامراض جينيرالمون مربوطه التهابات كلكو سوا التهابات حاده ولا التهابات ذات درجه خفيفه والسمنه خاصه مربوطه بالالتهابات ذات درجه الخفيفه اللي هي بوان لازمنا نكون واعيين بيه
1: يعطيك الصحة أخصائية التغذية أميني بلدي مشكورة جدا على حضورك معنا احنا توا مستمعينا نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعين
0: صحتك بالدنيا

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: 11:23 دقيقة على موجات راديو ميد. رجعنا لكم مستمعينا من جديد. اليوم باش نحكيو على تجربة خاصة جدا ومختلفة عن كل تجارب الحياة. نحكيو على رحالة تونسي اسمه زيد بن فالح دار قارة إفريقيا بالموتور. حبينا نكتشفوا تفاصيل الرحلة والمغامرة هذه كيفاش تعديت. خلينا ساعة نرحبوا بسي زيد. مرحبا بك سي زيد.
2: يا ربي عايشك صفاء على الاستضافة دي، نشكرك برشا.
1: مرحبا بك سي زيد. كي تقول عبرت قارة إفريقيا بالموتور، أحكي لنا منين بديت رحلتك، شنو المحطات اللي تعديت بها؟
2: خير خلاص. أنا عارفك، أنا زياد بن فالح، تونسي من ولاية نابل، نعيش بين البرتغال وتونس. الانطلاقة بتاعي كانت نهار 2 ماي 2026، ودامت أربع شهور غير النهار. نقول أنا روحت لتونس 30 أوت، والمحطات اللي عديت بهم، خرجت من البرتغال، خرجت بكري في الصباح نهار 2 ماي، شقيت معتها البارتين تاع البرتغال وإسبانيا، خذيت الفيري من طريفة طنجة، وبت 60 كيلومتر جنوب طنجة، بت في سنتر دو كومبينغ اللي بت فيه عمناول. عملت أول نهار 800 كيلومتر، حبيت جوست معناتها نربح الطريق. ومن المغرب السنة خطر عمناول، عملت بريسك نفس الرحلة، زرت فيها أفريقيا الغربية، والسنة كملت معناتها ما ضيعش برشا وقت في المغرب، شقيت المغرب الكوليكا الصحراء الغربية، وتعديت من معبر قرقرات بين المغرب وموريتانيا، شقيت موريتانيا زاد ما عطلش برشا وقت، داموا 4 أيام. من موريتانيا السنغال عملاول، عملت غامبيا وغينيا بيساو، سنة تعديت ديريكت لغينيا كوناكري. من غينيا كوناكري دخلت لسيراليون، سيراليون عاود رجعت جنوب غينيا كوناكري، في برشا خضار مزيانه برشا البداريكا. دخلت في الكوت ديفوار ساحل العاج، كوت ديفوار غانا مع تعطيلات في الفيزا، غانا قعدت فيها 8 أيام، ومن غانا التوغو والبحث على فرس النهر. البناء عملت الفيزا متاعي بتاع نيجيريا، دامت 5 أيام ودخلت لنيجيريا. نيجيريا وبرشا نيجيريا مميزة، ترى الخطر وحاسيله، تو نرجع لها بعديك نصور. أنا نيجيريا عملت فيزا متاعي الكاميرون، وتعطلت في نيجيريا 22 يوم. دخلت الكاميرون 6 أيام عديتهم تحت المطر. من الكاميرون دخلت للجابون، برشا خضار وبلد مزيان برشا. من الجابون الكونغو تعطلت يجي جماعتين السنة في الفيزا حتى باش ندخل الأنغولا، خطر ما كانش فما ريزو في البلاد. خذيت الفيزا شورت ستي 10 أيام، خرجت من الكونغو، دخلت البلاصة اسمها كابيندا مقاطعة تتبع أنغولا، تعطلت فيها 5 أيام، وفضولي 5 أيام باش درت معتها بالزربة، درت في أنغولا اللي هو بلد جميل برشا. كان ينجم يكون أول بلاد معتها في الوجهة اللي عملتها هذه. 5 أيام في أنغولا، بعدك دخلت لناميبيا، ناميبيا بلد رائع وجميل. من ناميبيا دخلت جنوب أفريقيا، عديت ندورو 6 أيام، ورجعت روحت لتونس، خاطر عنا إيفنمون فرح والحمد لله فرح في العائلة. رجعت 30 أوت، عديت رحلة فيها 4 أشهر،
1: وما زلت المطر منك وقت 4 أشهر. علاش اخترت قارة أفريقيا؟ علاش ما مشيتش لقارة أوروبا؟ ما بديتش رحلتك في قارة أوروبا؟
2: وسؤال بالرسمي باهي يتسأل صفاء. ما بديش بقارة أوروبا، قلت أنا اليوم معتها الحمد لله معتها صحت بدن لباس. وقارة أوروبا سهل برشا، معتها نجم نعملها حتى وانا كبير في العمر. الكونفور موجود، الكياسات انت تعمل أسيرانس في بلادك نامبورت في بورتغال ولا فرنسا، وأسيري برسك في أوروبا الكوليكا، معتها سهلة أوروبا. اخترت أفريقيا خطر مازالوا مفهمش برشا عبادي وريو فيهم، بكي نحب أنا لوش في بلاصة مش سهلة، نحب حاجة صعيبة نجم نقولوا
1: حتى في الطبيعة متاحة
2: يعطيك الصحة. دونك الموتور معتها مشي خذيتها موتور معتها كما نقولوا مهيئة للوفرود معتها، وشفت شلالات أفريقيا والخضار اللي في أفريقيا السبسارين معتها تحت الصحراء الكبرى، قلت ديستيناسيون بتاعي باش تكون كان أفريقيا. وإن شاء الله بعد الرحلة متاع عمناول عملت غرب أفريقيا الغربية الكوليكا، قلت سنة إن شاء الله يا ربي نكملها، وصلت حتى الكيب تاون، وزدت هبط الكاب ديزيغوي اللي هي البوينت أبعد نقطة في القارة الأفريقية، جنوب القارة الأفريقية.
1: شنو الصعوبات ولا المخاطر اللي اعترضوك، خاصة انت معناها دخلت من برشا بلدان وقعدت غاديكا واقامت غاديكا، نحكيوا لهنا على لحظات رعب مثلا، فجعه، فرحه، اللحظات هذه اللي عشتها في بلدان افريقيه.
2: صحيح صارولي الحكايات هذوما، صارولي حكايات نتاع فجعة فجاعة، فما برشا حكايات ينجموا يتحكاو، حاجات فرحوني برشا زادة، ديجا تنجم تكون حتى حاجة سامبل تفرح على فيه ونجم نذكروهم. الحاجات اللي مثلا يفجعوا ويخوفوا، جوست مرة وذكرت هذه مرة في بلاصة أخرى، فما شكون هددني مع تقالي ما نعرفوش، دخلت النزل في الليل، طاح الليل وقتها، النزل بسيط جدا، حتى شنابرة ما يتسكروش وقت
1: نذكر.
2: البلاد في الكونغو شعبها نقول احنا كيما نقول مش عارف، انا ممكن التنسيون عنده طالع شويه كي وريت منه برا شعبات باهي على فكره، ممكن نقل الاقليه هذه. جاني في الليل السيد هذايا، هما يجي ما يقارب 5-6-7 اولاد بين 20-30 سنه، اول ما راني ما حكيتش معاه، ما صار حتى كونتاكت، ما يعرفنيش، قال لي توا لو بلون تي مور، عرفت، ما فما حتى ما فماش عليه كي تردد.
1: العنصريه من جانب هما تولي
2: صارت لي برشا مرات الكلمه هذه على فكره، كلمه عنصريه صارت لي في برشا بلايص نجم نذكر زاده، ما عجبتنيش، اما ديما انا بتحلي بالصاص، انا غادي يلزمني نصبر، انا في بلادهم على فكره لقيت الباهي اكثر من الخايب، اما لكن يلزمني يكون صبور. غادي صاروا لي حكايات كيما هكا، السيد هذا ما عنده حتى ريزون، قال لي راك تيمور اليوم، قال لي معناتها اوجوردي تيمور، وجا صاحبه عاود كونفيرميها الحكايه، فما رجل كبير قديم قلت له فاش يحكي، قلت له راني استفزني معناتها برشا، فهمت، وفي الليل ما فماش عباد، اللي شفت كان جا في النهار ومدينه كبيره نجم ندافع على روحي ولا حتى ندزه ما فهم باش يخاف، في الليل وحدي انا اون بلوس موتورتي، قلت يعملوش شي حاجه للموتور يحرقوها اي حاجه، دونك السيد قال لي لا ما تخافش انا راني هنا عمده، قال لي انا راني عمده القريه هذه، وتو نحكي معاهم راه ممكن ضايعين شويه دراج شاربين ولا ما عاملين حاجه، تو نحكي معاهم، انا ما نعرفوش الراجل هذا، نحكي معاهم شنو ينجم بدلي في حياتي، معناتها كان يجي يعملوا حاجه للموتور ولا يدخلوا البيت برشا من عباد، والحمد لله تعدت لاباس حكايه، وانا بطبيعه واعي ونعرف معناتها، ما حتى النوم يجيك ممكن 50% راقد 50% فايق، وحكايات اخرين خاصه تعطيلات مثلا كي تجيك بلاد كما نقولوا تعطيلات مثلا في غانا اكزومبل نجم نذكرها، هذه ستريس مع الاداره، الاداره عطلتني برشا في افريقيا،
1: نحكيو على اوراق الموتور واوراقك انت
2: تجم اوراقي انا كل شيء كان مريقل. جاتني مره فازه في دخول الغانا، خرجت من الكوت ديفوار، طبعت سورتي كل شيء مريقل، ودخلت معناتها في المعبر الحدودي مع غانا، خذوا ورقي الكوليكا واموري مريقله، عملت الفيزا اونلاين هذيا، وكنا نخلصوها قبل التوانسه، اللي اكتشفت في ماي 2026 الخلاص ما عادش فما فيزا اونلاين، معناتها اوبليغاتوار، تحط معلوماتك الكوليكا والموتور وتتعدى بلاش خلاص، ولات جراتوي لجميع البلدان الافريقيه في غانا. طبعوا لي اونتري، طبعت الاونتري نتاعي، وجيت الاخر كما نقولوا معناتها كنترول، خاطر فما البوليسيه، فما الديوانه، وفما زي ميليتير، قال لي لحظه حشنا بيك، مش فما، قلت معناتها سي بون موري امريكا، طبعت الباسبور نتاعي انا ولا ما يتبعوليش، دخلت البيرو هذا، قال لي لازمك الكارنيه دو باساج، برشا عباد تعرف الكارنيه دو باساج عباره الباسبور نتاع الموتور، قلت راني ما احتاجوش الكارنيه دو باساج، انا شاقه قداش من بلاد تويكا، جيت كان في غانا لهنا، وشدوا صحيح، قال لي تنجم، قال لي ما عندكش الكارنيه دو باساج، رانا نجم نعاودو نتبعو لك سورتي وتخرج، قال لي بلاش كارني دو باساج ماكش باش تدخل، قال لي تدخل وحدك، قال لي ما فما حتى مشكل، الموتور تقعد هنا، المرافقة نتاعي هذيا معناتها ما تجيش، فهمت، العشرة وأربعة ولا العشرة ونص نتاع الصباح نستنى، وفي مخي صراحة باش نقولها، أنا ما نشجعش العباد تعمل هكايا، أما أنا أموري قانونية، طلبوا مني 600 أورو 400 ألف سيفا ما يقارب 600 أورو، قلت له مستحيل الحكاية ذي، حتى حبيت نجس نكتشف أنه يطلع شي حب يبروفيتي، قلت له نطيحه في السوم، عطيته السوم معناتها رخيص شوية، قال لي مستحيل، قال لي السوم هذاك نعمل لك جيست صغيرة على الآخر ومتخلص كان 600 أورو، قلت له البلدان الكل اللي عملتهم ما عملش
1: استقبلوني
2: وأنت لهنا، وليت عندي في نيتي نية الدخول البلاد هذيك من غير معناتها ما نخلصها، من 10 و4 دخلت وقت مطر تصب نهارتها، دخلت الموتور فين كيما الديبو مقبي هو البلاصه هذيا، فين الديوانة كونترولي لي سومي رومورك، دخلت للشافة، دخلت حتى للشافة نتاع الديبو هذايا، شفت الطريق فما ديوانة وفما بوليسية شادين هذيك، الخمسة نتاع العشية من 10:30 للخمسة نتاع العشية نستنى ستريسي، خدمت الموتور حطيت فيتيس وخرجت عيط وعيط ايه اقف اقف اقف عملت روحي لا ارى لا اسمع ما حبيتش نقف معناتها قلت واسمعني فما شكون بعد بعث لي ميساجات خاطرني قادم بوستي ديجا على فيسبوك وشي قال لي ما خلصتش في اللونتري راك باش تخلص في السورتي قال لي مش يسلموا فيك معناتها انا عملت فرار في وسط البلاد نتاعهم قلت بعت وتسلك بعت وتجي اي حكايه وفي السورتي ما جبدوا لي جمله على كارني دو باساج معناتها كان خلصت 100 رول هي برشا ما تستحقش صراحه فهمت وسلكت حكيت كما كي يعملوا برشا ستريس خاصه الاداره فهمت
1: بالنسبه للاحسن بلاد عجبتك بلاد افريقيه
2: احسن بلاد عجبتني في السيركوي هذه هي حاليا ناميبيا خاطر درت فيها بالكدا ناميبيا شفتها الكوليكا ومزيانه طبيعه مزيانه ما فيهاش برشا خضار اما طبيعه مزيانه وترى مثلا غزاله ترى تشق عليك وترى حمار وحشي معناتها في الطريق تحس بروحك كونتاكت مع الطبيعه بالرسمي خلت فيها انطباع مزيان برشا ناميبيا وكانت تنجم تكون انغولا اما عديت خمسة ايام معناتها خمسة ايام كانوا قصار برشا انغولا معروفه بالشلالات نتاعها ومعناتها شلالات وقبائل بحبيت نزور برشا قبائل انا قبل نقولوا ما ينقرضوا نقولوا انا زرت زوز قبائل في انغولا الشلالات شفت شلال في جنوب انغولا يكوميونيكي مع الحدود مع ناميبيا اما حاليا نجم نقول ناميبيا هي اخذت الرقم واحد
1: احسن بلاد
2: حاليا لي انا
1: شنو وجهتك الجايه سي زيد مع الموتور بالطبيعه
2: الوجهه الجايه صفاء بما اني خليت الموتور في جنوب افريقيا البلاصه في كيب تاون وهذا على فكره انجاجمون لي انا اني نجم نرجع للموتور ونرجع بها الشرق نتاع افريقيا الكليكا حاجه برك جوست نقولها حتى اللي يحب يعمل كيفي زاده للاسف ما نجمش نعمل نرجع بها حتى لتونس نورمالمون ونجم نخمم فيه الحكايه فيها نجم نخمم فيها على خاطر كي نعمل جنوب افريقيا موزمبيق بوتسوانا زيمبابوي وزامبيا وتنزانيا كينيا نوصل حتى الجنوب اثيوبيا ان شاء الله بعد شمال اثيوبيا يولي فيها حرب السودان الجنوبيه مع فما حروبات
1: اجواء الامنيه مش مستقره
2: مش مستقره والسودان كيف كيف وحتى شنو دخل على ليبيا نعرفوا شنو صاير دانيال
1: كيف كيف زاده في ليبيا
2: للاسف معناتها تنجم تكون وجهه جايه بالموتور بما اني في جنوب افريقيا نكمل بها شرق افريقيا مزيان برشا على فكره باللي بارك ناسيونو والحيوانات اللي فيها وكل شيء وممكن نمشي شي ديريكسيون ممكن ديريكسيون معناتها الجمهوريه ولا العربيه السعوديه دونك هذه معناتها الاقرب
1: بلان
2: هذا اقرب بلان قولوا نجم يكون عندي برنامج اخر نخليه معناتها بالستره حتى نشوف يتحقق ولا لا ان شاء الله وكان حققته نرجع بحذاك
1: مرحبا بك رحاله تونسي زياد بن فالح نورتنا بحضورك معنا في الاستوديو احنا توا مستمعينا نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى وراجعين

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: 11:51 دقيقة على موجات راديو ميد. رجعنا لكم مستمعين من جديد وتوا وقايد فقرتنا الإخبارية. وفاة شخص في مدينة قليبيا جراء تعرضه لعملية طعن بسكينة من طرف نفرين كان على متن دراجة نارية وسط المدينة. هذا ولا يزال الشخصان المذكوران في حالة فرارة، وذلك حسب ما أكده مصدر أمني لراديو مادة. تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خرد الرحالة في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. رئاسة الحكومة تفيد في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي وأسمى الدريشة حول تسوية وضعية مدارسي تعليم الكبار، تفيد بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدارسي التربية الاجتماعية. المختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يؤكد أن الخطر المرتبط بالمبيدات الفلاحية لا يكمن في استعمالها في حد ذاته باعتبارها ضرورية لحماية المحاصيل، وإنما في سوء استخدامها وعدم احترام قواعد السلامة بما قد يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه والتنوع البيولوجية. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يتباحث مع نظيره الجزائري مراد عجلة حول مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات، إلى جانب بحث سبل إعادة تفعيل دور اللجنة المغاربية للكهرباء. على الصعيد الدولي، فرنسا تستعد ليوم آخر من الاحتجاجات الكبيرة غدا الثلاثاء مع دعوة ممثلي الطلاب إلى تنظيم مظاهرات على مستوى البلاد بعد الاضطرابات العنيفة التي شهدتها الأسبوع الماضي، بدعم من عدد من نقابات التعليم الكبرى التي دعت أعضاءها إلى الانضمام إلى التحرك وفي بعض الحالات إلى الإضراب. قالت وسائل أعلام رسمية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة الواردة في الاتفاق المرحلية المبرم مع الولايات المتحدة في جوان الفارطة. نهاية الموعد الإخبارية. غياب نيوز.

وهكا نكونوا مستمعينا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم، والأهم إن شاء الله نكونوا قدمنا لكم الإفادة والمعلومة صحيحة. صافي قسيلة تقول لكم موعدنا معكم يتجدد غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات راديو ميد في الأمان.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: الموسيقى على راديو ميد.

tunisie.com Radio Med الموجة اللي تزهيك راديو ميد

صلتينا. صلتينا أصالة الطرب.

0: كيلر على راديو مات. توا من ساعتين راديو مات بوغ انفو.
1: مرحبا بكم ناس الكل، هذه اخبار الرياضة من راديو مات. أصدر المكتب الخاص بالمحامي ديبون إيسيل البارح بيان حول الوضعية القانونية الخاصة باللاعب لوكاس ريبيرو في خصوص النزاع القائم بين اللاعب وفريقه السابق ماملدي سانداونز الجنوب أفريقي. وكانت وسائل الإعلام أعلنت أن اللاعب تلقى إشعار من لجنة النزاعات بالفيفا يلزمه بدفع 4 مليون دولار لفريقه السابق ماملدي سانداونز في نطاق النزاع القائم بين الطرفين بعد أن قام لوكاس ريبيرو بفسخ عقده من جهة واحدة ومغادرة النادي. وأكد محامي اللاعب أنه إلى حدود الآن لم يتلقى اللاعب أي إشعار بعقوبة أو قرار من لجنة النزاعات صلب الفيفا، مضيفا أنه حتى في صورة صدور عقوبة سيتم استئنافها ولن يكون لها تأثير على مسيرته مع فريقه الحالي الترجي الرياضي التونسي. واصلين مع الترجي، وين أصدر البارح بلاغ وقال فيه يهم الترجي الرياضي التونسي أن يطمئن كافة جماهير الوفية وعائلات لاعبي صنف الأصاغر لأن الفريق عاد إلى تونس بسلام، وذلك إثر الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق البارح بمدينة صيادة لحساب الجولة من بطولة الشوبان الجولة الأولى. كما يؤكد الترجي الرياضي التونسي أن مثل هذه التجاوزات لا تشرف كرة اليد التونسية ولا تمت بصلة إلى القيم والمبادئ الرياضية سواء من قبل اللاعبين أو المسؤولين. وفي هذا الإطار يؤكد الترجي الرياضي التونسي أنه شرع في التحقيق في ملابسات هذه الحادثة وسيتم تتبع كافة الأطراف المعنية واتخاذ إجراءات اللازمة في هذا الشأن. كما يؤكد الترجي الرياضي التونسي أنه لن يتوانى عن الدفاع عن أبنائه وعن ألوان النادي واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بحماية حقوقهم والدفاع عنها وصون اسم النادي ومكانته. وفي الحقيقة اللي قاعد ساير في القاعات، القاعات من المفروض تكون جماهير نسائية ورجالية وعائلية. نعرف أن رياضة كرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة عادة ما يكون جماهيرها جماهير عائلية تحضر للقاعات، لكن اللي قاعدين نشوفوا فيه المرة اللي فاتت بين الشبيبة القيروان والنادي الرياضي الصفاقسي وقريب تصير كارثة، خلينا نقول على ماتش ودي وشفنا الاعتداء كبير، والبارحة الفيديوهات اللي جيت من قاعة صيادة فهذه تقريبا الحمد لله اللي ما ميتش حد معناتها هذا لأنه لابد من وزارة الشباب والرياضة تلفت للي قاعد صاير في القاعات لأنه هذا من مهمتها، وحتى كان لزم رئاسة الحكومة لأنه مش معقول اللي قاعدين يشوفوا فيه، معناتها مشاهد غريبة وغريبة جدا. وبطبيعة رؤساء الجامعات اللي موجودين بطبيعة واللي تم انتخابهم من طرف الأندية لابد يقفوا على الجمعيات اللي منضوين تحتهم ويشوفوا شنية اللي قاعد صاير ويحلوا الأسباب هذه ويراجعوا برشة حاجات، لأنه مش معقول كل أسبوع قاعدين نشوفوا في مثل هذه المظاهر اللي معتك وقته وقت يموت حد باش نشوفوا على خاطر ماتش كورة معتها أكاديه صغر، والماتش اللي قابل شبيبة القيروان والنادي الرياضي الصفاقسي باسكيت ماتش ودي اصلا وكان ودي او رسمي، فهذا ما يخليناش نسمحوا باي تجاوز ونرجعوا للقيم الاساسيه للكره وللرياضه بصفه عامه. يواجه اليوم المنتخب التونسي الأقل من 23 سنة المنتخب أولمبي نحكيه بطبيعة نظيره البنيني على ملعب كيكي بمدينة لومي في التوغو بداية من 24 ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من تصفية كأس أفريقيا للأمم تحت 23 سنة. ذكر المنتخب الوطني فاز على البنين بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة بفضل ثنائية المهاجم عمر بن علي. البارح كان الموعد مع الدفعة الثانية من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. القلعة الرياضية انهزمت قدام شبيبة القيروان هدف مقابل صفر. جندوبة الرياضية انتصرت على جمعية أرينا 1-0. النادي القربي انتصر على قوافل القفصة 3-0. اتحاد قصور السيف انتصر على أولمبيك مدين 1-0. مستقبل القصين انتصر على أولمبيك الكيف 1-0. 0-0 بالملعب الجيبسي وسبورتينج المكنين. الرديف انتصر على أمل بوشمة 3-0. وفي الحساب المجموعة الأولى بعث بوحاج عادل مع مستقبل سليمان دون أهداف. أهم نتائج مقابلات البارح سرسر بين اليونان وألمانيا. بلد الغال ولا بلاد الغال تنهزم قدام الدنمارك 1-0. هولندا تنتصر على صربيا 2-1، والبرتغال تنتصر على النرويج 2-1. مباراة اليوم فرنسا تواجه بلجيكا 8:15، إيطاليا تتقابل مع تركيا في التوقيت نفسه. كانت هذه أخبار الرياضة، قدم لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
0: انتم تسمعوا في راديو

0: الماج
1: لما كالعادة مع بداية الأسبوع بداية أسبوع موفقة للجميع. السلام عليكم من ما كنتوا تسمعوا فينا ساعتين من الأخبار الأكتواليتي كل ما يهمكم. أكيد تلقاوها تبعنا معنا علي ترابلسي معكم وقدام الميكرو ترافقني أحلام في الإخراج توتليكيب. السلام عليكم طريق السلامة هذه الماء على راديو ماد. نبدأ بالموسيقى ورجعين.

0: الماج.
1: مواصلين معكم في الماج، مرحبا بكم للناس الكل كالعادة مع بداية الأسبوع تحت ربح ذينا خصائية التغذية. سند حاري سند، أهلا وسهلا.
2: بونجور،
1: مرحبا،
2: عايشك.
1: مع أكتوبر، أكيد أكتوبر الوردي، أكتوبر روز. اليوم اخترت لنا موضوع التغذية السليمة، حليفتك ضد سرطان الثدي. وأكيد شهر أكتوبر هو أكتوبر الروز، طبعا هو شهر التوعية للتقصي المبكر ضد سرطان الثدي.
2: اي هادي سرطان الثدي، ما يجيش نبداو اكتوبر من غير ما نحكيو على السوجي هذايا واهميه التغذيه السليمه. بيان سور سرطان الثدي اكثر سرطان معناها يصيب المراه في تونس وفي العالم. نحكيو على مراه على 8 في تونس مريضه بسرطان الثدي، 4500 حاله سنويا تتشخص. معناها لهنا لازمنا نزيد نوعي ونزيد نتقصى، وكل ما يصير التقصي والتشخيص المبكر كل ما تكون بيان سور نسبة شفاء توصل تفوت 90%. العوامل اللي تزيد من من من مشاكل ولا من احتمال الإصابة بسرطان الثدي، أول حاجة كيبدا عنا شكون ديجا في العائلة، دونك عامل الوراثة. بعد سن شخطو بعد سن 50 عند المرأة، بعد سن اليأس المرأة اللي ما ترضعش زيادة هي أكثر عرضة للسرطان هذية. المرأة اللي ما أنجبتش زيادة كيف كيف، والحمل بعد معناه في سن كبيرة زيادة من الحاجات اللي من العوامل اللي تزيد من العوامل التغذوية زيادة كيف كيف، واللي عندها علاقة بالماكلة. نحكيه على أول حاجة السمنة. السمنة راهو عند المرأة بالحق وشخبوة شخطو الزيادة في الميزان وإلا السمنة، الزوز حاجات هذوما راهم يزيدوا من الإصابة بسرطان هذية. كيف كيف نوعية الماكلة، معناها لهنا نحكيه على الماكلة، نحكيه على الماكلة المصنعة، نحكيو على لي شاركوتري، نحكيو على الجامبون السلامي، اللحم الاحمر زيد كيف كيف. دونك هذوما كي بيان سور افي معناها كي يبدا فما سور كونسوماسيون، معناها كي نكثروا منهم سورتو من الحاجات اللي تزيد من احتمال نتاع الاصابه بالمرض هذايا. السكر سريع الامتصاص، السكر الابيض، لي سكريري، لي فينوازري زاد كيف كيف من الحاجات اللي تزيد، التدخين والكحول زاد كيف كيف، العلاج الهرموني من الحاجات اللي يزيدوا من احتمال الاصابه بسرطان الثدي. فوالا، دونك هذاك علاش لازمنا نردوا بالنا ونتجنبوا والا نقيوا رواحنا من المشكله هذيا، من السرطان هذيا. وحتى زاده في مرحله العلاج التغذيه زاده تكون مهمه. دونك لهنا باش نقي روحي لازمني اول حاجه نبعد على الحاجات اللي كنا نحكيوا عليهم، مثلا اللحوم الحمراء ماذا بيك ما تتجاوزش كميه نتاع 350 غرام في الجمعه. لي جامبون، لي سلامي، لي سوسيسون هذوك ما تفوتش 150 غرام. السكر والملح اسوبريمي الحقيقه لهنا ماذا بينا، الابيضين هذوما ماذا بينا نبعدوا عليهم كاريمون. المقلي، الشحومات، دونك هذوما حاجات ايفيتي. كيف كيف زاده الطبخ على دي تمبيراتور ياسر قويين، معناها ياسر عاليه على نار ياسر عاليه، الكوش اكل الكوش الكحله هذيك راهي كونسيروجين. المواد المصنعه الكل، لي بسكوي، اي حاجه اندستريال حاولوا نتجنبوها. ماذا بينا ماكلتنا تكون فيها لي زونتي اوكسيدون كيما الفيتامين سي، كيما الفيتامين او، كيما لي كاتيشين اللي نلقاهم في التاي الاخضر، في الغله، في الخضره، في مرحله العلاج. دونك لهنا في مرحله العلاج والا كي نبداو ولا كي نفيقوا معناها اللي فما المشكله ولا فما النوع هذا نتاع السرطان، نحاولوا لو ماكسيموم في مرحله العلاج نبعدوا على لي بلانت. لهنا لي بلانت كي نقول لي بلانت خاطر العكس هو اللي يصير الحقيقه اللي نقعدوا نشوفوا فيه معناها مع لي باسيون. ابعد على الحاجات اللي يقول لك راهي باهيه. فوالا لي فيتو استروجين، فما دي بلانت فيتو استروجين خاطر فما دي بلانت اللي تجم تتفاعل سلبا مع العلاج اللي انت تقوم به. دونك ماذا بينا ايفيتي كي نقولوا لي بلانت نقولوا زيد لي غرين. دونك لهنا كي نقولوا لي غرين سورتو فما الشيا اللي معروفه برشا، الكتين، قلوب القرع، الجلجلين، الفينيغريك، الحلبه، هذوما اوكي هما فيهم برشا فوائد. اما في مرحله العلاج ماذا بينا نبعدوا عليهم على الاقل ما نكثروش ونبعدوا عليهم الحقيقه خاطرهم حاجات دي غرين فيتو استروجين. اش معناها فيتو استروجين؟ معناها يتشبهوا للاستروجين اللي نحن نوقفوهم في مرحله العلاج ويقوموا بنفس المفعول ولا نفس الدور نتاع الهرمونات اللي نحن نورمالمون نوقفوهم في مرحله العلاج هذيا. دونك ايفيتي كيف كيف زاد الصوجة اللي نلقاوها في برشا مكملات غذائية ماذا بينا زاد ايفيتي. فما زاد الحبة السوداء، فما كيف كيف زيت البوراش ولا ويل دو بوراش. دونك هذوما هما حاجات نافعة. اي ما راهو كي نبدا سو تريتمون نبدا نقوم بالعلاج نتاعي ماذا بيا على الاقل شاور طبيبك المباشر بيان سور خاطر هو يعرف اكثر الحالة نتاعك، يعرف نوعية الكونسير شنو كانوا كانوا كونسير هرمونو ديبوندون ولا معناها مربوط بال هرمونات نتاعك. دونك بيان سور لازم نبعدوا عليهم الحاجات هذوما، نبعدوا زيدا على لي بلونت كيما الماكا اللي معروفه برشا، كيما الشوفان، كيما لي سيريال كومبليت. هذوم مش اسوبريمي اما او موا نقص منهم، نقص منهم معناها ما تكثرش خاطر هو ذي اللي يصير العكس معناها مربوطه بالماكله الصحيه. كي نربطوا الماكله الصحيه نربطوها برشا باللي غرين بالحبوب، نربطوها برشا بلي سيريال. دونك اللي هو العكس نورمالمون خاطرهم هذوم دي غرين راهو فيتو استروجين، واللي بالحق المعلومه هذه برشا ما يعرفوهاش وقاعدين يعملوا يعني قاعدين يستعملوا ويستعملوا بكثره. المشكله هذه المشكله في السور كونسوماسيون. معناها هو مي راهي مي افيك موديراسيون راهي ماهيش باش تقلق، باش تقلق ياسر. كيف كيف في مرحله العلاج نعرفوا اللي العلاج ماهوش سهل، هذاك علاش نسهلوا نحاولوا الماكله تكون سهله في الهضم في البلع نتاعها حتى في المضغ زاده كيف كيف. ماذا بينا تكون حاجه ليكيد بيان ميكسي، ماذا بينا مش برشا ايبيسي معناها ما فيهاش برشا فحات فوالا، ماذا بينا مش مزيته وكان حتى غله ولا حاجه ماذا بيك حاجه مقشره ماهيش بالقشره بالقشره نتاعها. ماذا بينا نستعملوا فرينه اللوز لهنا في بلاصه الفرينه اللي معروف فرينه البيضه وكل رب رب تمر كيف كيف. ونحاولوا زيدا ما نسمعوش كلام اللي يقول لنا لازمنا نطبقوا ريجيم الفلاني وريجيم الفلاني خاطر راهو في مرحله العلاج ما لازمكش تفقد الميزان معناها تنقص برشا في الميزان. يعني راهو حميات التنحيف في مرحلة العلاج ماهوش منصوح بهم، والصيام زاد كيف كيف شخطو معناه الكثار منه راهو مش منصوح به إلا لهنا باستشارة طبيبك المباشر. أما هكا تكون قاعد تقول خليني ولا هني شفت الفيديو الفلاني ولا الفيديو الفلاني راهو ليه، بالعكس ماذا بيك تحافظ على ميزان العادي متاعك وبعديك كان فما حميات شكونوا بعد التريتمون بيان سور خاطر احنا لفت تقص برشا في الميزان مع التريتمون حاجتين ما يمشوش مع بعضهم خاطر هما لهنا التريتمون يجمع عرضنا لك دين للفوميسمون يجمي يعملنا زاد فقدين نشهية المطعم يتبدل. دونك لهنا ماذا بيك ما تقومش في الوقت هذاك تزيد تكمل تعمل حمية خاطرك الفقدين الكبير للميزان ماهوش باهي زاد كيف كيف. دونك الدخان والكحول حاجتين هذوما ممنوعين بيان سور، والسكر الابيض والحاجات المالحه ماذا بينا نبعدوا عليهم، ماذا بينا نكثروا من لي زونتي اوكسيدون اللي هما نلقاهم في الخضره وفي الغله لي زونتوسيان لي كاروتين هذوما كل في الخضره بانواعها. وحاول نوع ماكلتك لونها فوالا لازم الالوان الكل تكون موجوده كان في الخضره كان في الغله. وماذا بينا زاد كيف كيف لهنا للوقايه سورتو النساء اللي يسمعوا فيا وعندهم سوربوا احنا قولوا الوقايه خير من العلاج. دونك هنا راهو سوربوا زياده في الميزان من اكثر الحاجات اللي تخلينا عرضه كنساء للسرطان هذايا عافانا وعافيكم الله. والحاجه الباهيه اللي التقصي معناها توا ولينا طورت والعلاج تطور والعلاج سورتو مجاني. دونك هذيك حاجه رانا ان بلوس في تونس بالنسبه للبلدان الاخرين. نحاولوا لو ماكسيموم ديما نتفقدوا روحنا احنا لوتو بالباسيون ديما تفقد روحك كل شهر. حاول اختار ديما نفس النهار هذاك اللي نتفقدوا فيه رواحنا. نحاولوا زيدا مرة كل عامين نمشيو نعملوا الماموغرافي بعد سن الخمسين سنة، بعد سن الخمسة وثلاثين كان عندنا شكون في العائلة ديجا زيدا مريض بالمرض هذية. دونك ريم ديما التقصي مهم، التقصي المبكر مهم برشا. ذيك عليش كل شهر أكتوبر من كل عام ديما أول سجي نحكيو عليه هو الكونسير جسا
1: هذا هو أكتوبر روز أكتوبر الوردي التقصي المبكر لسرطان الثدي. أكيد حملة توعوية كل أكتوبر نحكيو عليها ديما بأكثر تفاصيل ونحاول نحاولوا نذكروا الناس انه التقصي المبكر عنده فايده كبيره كبيره برشا باش تحميوا رواحكم تحميوا صحتكم. يعطيك الصحه. شكرا لك سندي حالي.
2: شكرا
1: لك. شكرا اخصائيه التغذيه سندي حالي. تلقاو الفيديو كامل على صفحتنا راديو مات تونيزي لايف. سينو مواصلين معاكم احنا في الماغ اكيد بقيه فقراتنا شوي اخر الموسيقى ورجعين. راديو مات بلده الموسيقى.

0: الماج.
1: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم في الماك. طبعا ديما اكيد نعطيكم النشرات المحينه للمعهد الوطني للرصد الجوي. استقرار ظرفي في حاله الطقس اليوم الاثنين 5 اكتوبر ونسجل زاد ارتفاع طفيف في درجات الحراره. هذا يرجع الى تاثير مرتفع للضغط الجوي في البلاد، وطبعا باستثناء المناطق الغربيه تقريبا ستشهد عشيه اليوم خلايا رعديه مصحوبه بامطار. يكون الطقس تقريبا مغيم جزئيا ببقيه المناطق، ودرجات الحراره باش تكون في استقرار بتقريبا بين 28 و33 درجة بأغلب مناطق البلاد، وفي حدود 25 المرتفعات الغربية. ومن المنتظر أيضا تسجل ارتفاع طفيف غدا الثلاثاء حسب ديما المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو مواصلين معكم في الماك شوي آخر كالعادة، الأخبار الأكتواليتي الموسيقى ورجعين.
2: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا التعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
3: بوستي لي كومبيتونس نتاعك وتفورم على الميتيي نتاع اليوم. في رونتري جو ماي كود قدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا، اي اي ديفلوبمنت بوت كام، اي اي فور بروفيشنال، اي اي للماركتينغ، اي اي فور لو سوفتوير، اي اي فور لا سايبر سيكوريتي. وكان تحب تبدا بالباز مرحبا بيك. اكسل، اوفيس، ديزاين، داتا اناليتيك وسيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زيدا كلود وميتا. كتالوج كبير تنجمو تزيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني، وتنجموا زادا تقرأوا معنا أونلين. pour plus d'informations كلمونا على 39 143 900 وإلا زادا تتواصلوا معنا على www.gomycode.com.

0: الماج.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم في الماج. تحية لكم للناس الكل، مرحبا بكم وينما كنتوا تسمعوا فينا. نحكيوا على أحكام بالسجن بين 16 و 26 سنة في قضية تدليس ملكيات عقارات.
0: نيوز اليوم.
1: هذا من أصدرت هيئة الدائرة الجنائية ومحكمة الابتدائية بتونس أحكام قضائية تراوحت بين 16 و 26 سنة سجن في حق أفراد شبكة إجرامية متخصصة في تدليس أوراق ومستندات ملكية العقارات الناشطة بين الحمامات وتونس العاصمة. تضم الشبكة أكثر من 4 متهمين، من بينهم زوز نساء شملتهم الأبحاث والتتبعات العدلية وجهت إليهم تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق للاستيلاء على عقارات وأراضي. ووردت الأحكام المذكورة بعد ثبوت تورط عناصر الشبكة في افتعال وثائق ملكية مزورة واستعمالها في معاملات عقارية غير قانونية، مما ألحق أضرار جسيمة بالمالكين الأصليين وبسلامة المعاملات العقارية.
0: نيوز اليوم.
1: يلا سينو وصينا معكم احنا في الماك. تحية لكم الناس الكل. بقية فقرتنا شوي آخر الموسيقى ورجعين.
0: اسمع تبع راديو ميد في الحمامات على 100.0 ولا على السيت نتاعنا www.radiomedtunisie.com.

0: أنا الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: الماج.
1: رجعنا لكم وصينا معكم في الماج. أكثر من 14,000 مطلب نفاذ ميزانية قروض الشرف منذ اليوم الأول.
0: هات الصحيح، هات الصحيح.
1: شهادة القروض على الشرف المخصصة للأفراد قبل غير مسبوق مع انطلاق إتاحتها، وين أعلن الخبير المحاسب سفيان الوريمي في تصريح لزملائنا في موزايك، يقول إنه البنوك استنفذت رصيدها المخصص للقروض على الشرف الموجه للأفراد منذ اليوم الأول لطرحها، وأشار إنه عدد المنتفعين وصل إلى حدود 14,200، ووضح إنه استنفاذ الرصيد المالي يعتبر إجراء مؤقت يهدف إلى فتح المجال أمام اللجان المختصة لدراسة الموافقات المبدئية ثم تم منحها للمتقدمين، ولفت أن العملية تخضع لضوابط صارمة في حال الحصول على الموافقة المبدئية وعدم استكمال الحريف للوثائق والملفات المطلوبة في المرحلة الثانية، يتم إلغاء الملف مباشرة والمرور إلى حريف آخر من قائمة الانتظار، مما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. وأشار أنه هذا البرنامج الاجتماعي ممول من 19 مؤسسة بنكية، ويتم إلزام كل بنك مشارك بتخصيص نسبة 80% من أرباحه السنوية لتمويل هذه القروض الشرفية الموجهة للأفراد. وأسفرت هذه التعب المالية عن تسجيل أكثر من 14,000 منتفع إلى حتى الآن. وانطلقت الخميس 1 أكتوبر عملية إيداع المطالب قرض على الشرف عبر المنصات الرقمية التابعة للبنوك، ونص الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ 23 جويلية، المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات على تخصيص البنوك 80% من أرباحها لتقديم تمويلات صغيرة دون فوائد.
0: هات الصحيح، هات الصحيح.
1: يلا مواصلين معكم، تحية لكم، مرحبا بكم الناس الكل، الموسيقى ورجعين.
2: راديو ماج، بيرفكت

الماج. شكرا لكم اللي تابعتونا في الماك, شكرا لحلام في الاخر, شكرا لكيف ديجيتال علي ترابلسي مقدمه للميكرو. نعطيكم موعد غدوه في ماك جديده في نفس التوقيت. دوما باي باي.

الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة. على راديو ماد توا نربع راديو ماد

Une vague de bonheur.

نسمع.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملي امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على راديو ماد ذوق الخمسة. راديو ماد

0: 5 أكتوبر 35 على راديو ميد، بداية أسبوع موافقة للجميع. حصة جديدة من ميتون من توا حتى للستة متاع العشية. في حصة اليوم البداية باش تكون بأحداث العنف اللي صارت في قاعة صيادة، زوز فرق شبان نحكي ولا صغار قدوتنا، شفنا الحقيقة فيديوهات وصور مؤسفة مع ماذا بينا ما عادش تتكرر. باش نرجع بأكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف باش يكون رئيس اتحاد صيادة محمد سويد. في البداية نرحب بشير بن عمرو، أهلا وسهلا باش.
1: مساء الخير فاضل، تحية الأحلام وإن شاء الله واللطف ورجعت لنا لاباس. تحية السي الحبيب، تحية لكل الجماهير اللي تتابع فينا في تونس وخارج تونس، وإن شاء الله نقدموا الإضافة ونكونوا خفاف ظل.
0: تحية الأحلام والحبيب، وتحية زادة للسادة المستمعين والمشاهدين وين ما كانوا، في نابل على 104.1، في تونس والكابون على 100.0، وفي الساحة على 97.2. كيف تحية للناس اللي تتابعوا فينا على لايف ستريمينج سبور باي راديو ميد وإلى راديو ميد تونسي لايف. كما قلنا باش نحكيوا على شنو اللي صار في قاعة صيادة البارح. معنا عبر الهاتف رئيس اتحاد صيادة السيد محمد سويد، أهلا وسهلا سي محمد.
2: أهلا، مع السلامة.
0: كيف الحال، شنو حوالك؟ صح
2: الحمد لله الشكر لله.
0: به سي محمد،
2: قبل كل شيء معك وسام سويد رئيس النادي.
0: وسام سويد نتأسف،
2: في محمد سويد رئيس فرع.
0: هو رئيس الفرع. به معنا رئيس اتحاد صيادة السيد وسام سويد، نتأسف مرة أخرى على الخطأ هذا. به سي وسام، البارح قبل ما نحكيه علاش وكيفاش ولواش وصلنا للأحداث هذه والفيديوهات اللي تفرجنا فيهم، هل معقول حسب رأيك أنت يعني كرئيس جمعية ومربي بدرجة أولى أنه مباراة شبان توصل فيها حاجات كيما هكا، وحتى ومباراة يعني في بداية موسم ما فماش رهان، ما فماش حتى شيء يتطلب أنه الشيء هذا كله يصير البارح؟
2: أكيد الواحد ما ينجمش يختلف معك في الموضوع هذا نتاع العنف، ونحن كجمعية ولا كمربي ولا كمسؤول ضد العنف مهما كان، معناتها نتأثر برشا من اللي صار، معناتها الأهداف اللي صارت وحاجة معناتها صارت ما نعرفوش في كالك تيجون كيف صارت. كما قلت ما ناش باش نتوا باش نبرروا الأحداث كيف صارت ولا على صارت ولا كذا، العنف يبقى عنف ونتأثر معناتها من الأولياء وبال مع تجمعية الدراج الرياضي التونسي ككل مع هيئة ومسؤولينها، وخاصة اللاعبين كما قلت من أصناف صغرى وشابة والأولياء كما كانوا هما معناتها في قاعتنا موجودين جروب من مرافقين التراجي لي بارون كما يقولها يوصنا نتفرجوا ماتش كامل مع بعضنا، انتقفنا الناس كل مع بعضنا معناتها على المقابلة وعلى الجوة الطيبة اللي كانت معناتها طيلة 60 دقيقة.
0: بس يوسين انتم منذ 4 ساعات تقريبا على الصفحة الرسمية لاتحاد صيادة كنتوا كذبتوا وقلتوا انه ما تم تداوله في اذاعة موزايك، وتحية لكل الزملاء في اذاعة موزايك وكل الاذاعات، انه ما هو صحيح انه
2: الا قام تداول في اذاعة ذكرتها هو معناتها مسؤول ولا زميل من الاذاعة قال راه وقع معناتها اقتحام الملعب في آلة حادة اللي هي سكين وبيكي حديد. معناتها هذا اللي معناتها انكرناها أكيد ما فهم منه حتى شيء، معناتها ما ناش هي ساقعة رياضية وجمهور كي يدخل يتركز معناتها شنو باش داخل شنو عنده وشنو ما عندوش. المعقول معناتها بشكل واحد سكينة ولا بيكي حديد يتفرج على ماتش
0: هو مش غريب راهو باش نحكيو باش نكونوا واقعيين زادة وصحيح هو مش معقول ولكن في التيرانات نتاعنا شفنا اكثر من بيك حديد وشفنا اكثر من سكينه وشفنا اكثر من موس يعني مش ماناش نحكي على قاعه صياده نحكي على جميع المنشات الرياضيه دونك
2: بالنسبه للنقطه هذه معناتها ما كانش موجوده وما عندناش حتى انسان تخل للقاعة ولا هبط للترا في دو تكون أي حاجة معناتها في دو
0: بيه خوي خلينا
2: زي هو اللي بعدها وقع تنكارو معناتها بعد بلاغ اللي ذاع المذكورة
0: خلينا ناخذوا الفيرسيون تاعك ساعة باش نكون واقعيين علاش حسب رأيك شنو هي الرواية نتاعكم علاش صار العنف هذا؟ شنو هو السبب في انه مباراة بتاع شبان توفى في 60 دقيقة بوسخوك وناس كل احباب واصحاب تفرجوا في فيديوهات وحاجات الحقيقة لا تشرف الرياضة وكرة اليد التونسية.
2: هو الفيديو معناتها تنشرف هو فيديو نتاعك للولاد اللي هربوا ومعناتها ولحقوا عليه مجموعة من معناتها من الجمهور ما يكونش فيهم أني متأكد لك إلا ما فماش حتى لاعب من لاعبي اتحاد رياضي بصيادة قام وراه ولا جري وراه ولا ضرب ولا لف ولا كذا
0: جمهور اتحاد صيادة ملاعبية من اتحاد صيادة الترجي البارح ضيوف عندكم هذا أي ضيوف عندكم هل معقول انه يصير في ضيوفكم هكا في القاعه نتاعكم
2: لا غير معقول واحنا قلنا معناتها كما قلت لك معناتها الاسباب راهي بدات من الحارس الاتحاد حارس الترجي الرياضي هو بروفوكا اول حاجه الجمهور وهدينا قبل نهايه المقابله الحارس بروفوكا الجمهور وهدينا وكملت معناتها المباراه في اخر هنا في احسن ظروف والعباد قاعده تسلم على معناتها على بعضها وعندنا ما عرفتش كان كيفاش نجم نبعث لك الفيديو بتاع اخر المقابله اخر اتاك معناتها في في في 59 دقيقه 40 سيكوند او كذا
0: عندي منه عندي منه الفيديو عندي منه أي. الفيديو من كاميرا بالضبط. من الكاميرا أي. المراقبه اللي قاعد صيد عندي منه الفيديو
2: بالضبط وكيفاش يبدا نسلموا على بعضنا جوارات ومسؤولين وكذا وسوا وبعتالي في ظرف معناتها وزيز طعم وناوشة بين دوز لاعبين معناتها ولو ما ثلاثة في وسط الميدان وتحولت بعتالي للجمهور وجمهور كما قلت لك هذاك هو الأسباب معناتها ما كناش احنا سبب الطرف الاول ولا المبادرين مش نعملوا معناتها العنف ولا مش نضربوا ولا مش نعملوا حتى
0: شيء لكن هذا سويسام يهديك الله لكن هذا لا يبرر مهما كان انا اليوم كي نقرا سامحني انا اليوم كي نقرا البلاغ الاستنكاري على الصفحه الرسميه كي نشوف وكانكم تبررون ما حدث وكانكم تبيضون العنف اللي صار خليني نكون واقعي معناه واش تدخل واش نعطيك الوقت الكامل للاجابه انا كي نقرا ونقول وفي الوقت نفسه من باب توضيح حقيقه ما جرى نؤكد ان الاحداث لم تكن معزوله عن سياقها السابقه خلال لقاء استفزاز من حارس الفريق الضيف للجماهير وكانه معناها الحارس اللي استفز الجماهير دونك هذاك سبب من الاسباب الحارس يستفز ما يستفزش الجماهير ليس لديها الحق انها ترد الفعل وفما حكم على على على ارضيه المباراه هو اللي قرر الحكايه هذوما كسوا ورقه حمراء كسوا دقيقتين ياخو القرار الاداري ونزيد نقدم معك وحرصا على وضع الامور في اطارها الصحيح سننشر عددا من المقاطع المصوره لتوضح مختلف مراحل الاحداث حتى تكون الصوره كامله امام الجميع بعيدا عن المقاطع المقتطعه او الروايات المتجزئه هوني راهو خلينا نكون واضحين راهي المشكله مش شكون بدا والمشكله مش شكون ظالم وشكون مظلوم والمشكله مش احنا خاطينا وهما ظالمين والا الترجي يقولوا احنا خاطينا وهما ظالمين اليوم رانا نحكيه على مستوى اخلاقي طاح في الماء للأسف. اليوم نحكيه على ملعبية شبان لازمهم يتعلموا القيم ولازمهم يتعلموا الروح الرياضية. نشوفوا في أحداث عنف كيما هك اليوم ما نجموش نبيضوا أحداث العنف هذه. ما نعرفش الميساج وصل لسي وسام وألا وألا لا
2: وصل اكيد. احنا كما قلت لك ماناش احنا ضد العنف بددوا ضد العنف ومهما كانت فيكم مهما كان معناتها هي لا يعني قلت لك راهو معناتها انت قلت لي يزلنا نتنسوا اولادنا معناتها ونربيوهم على الرياضه وعلى
0: معناتها أكيد على الروح الرياضية أكيد يخي اليوم
2: والرياضة فيها ربح وخسارة
0: بيان سور
2: كيما يزمك تفرح بالربح يزمك زادة تقبل بالخسارة هذا احنا الشيء معناتها كيما قلت لك نديدو به ونحبو نوصلوه للنفس احنا كملنا الماتش رابحين معنا نسلموا على بعضنا كذا هو تعرف من الجنية هو ما قبلش الخسارة وعمل معناتها البلبلة هذه كل الأسار هي كانت السبب باش يكون معناتها
0: أنا اليوم سي وسام اسمعني سي وسام أنا اليوم عندي ليك سؤال مباشر وماذا بيه تجاوبني بطريقة المباشرة. أنت اليوم بعد الشيء اللي صار باش تعاقب ملعبيتك ولا لا؟
2: أكيد أكيد. أنا البارح حتى ال 11 نتاع الليل عامل اجتماع مع أعضاء الهيئة الكل والانترينار والدنيا الكل ومعناتها وقالوا الأمور معناتها مزال تاع عتخانة وكل طلبوا منا بالالتزام خلينا نرتاحوا نهير الزوز وبعد تالي نعودوا نقعدوا ونشوفوا معناتها معناتها الأسباب اللي خلات اللاعبين هما باش يصرفوا في مكة ويردوا فعل ولا كذا مهما كان هو شو خالف ولا شو واحد يجب تكون انت في في في ميدانك وكل لازمك تكون رزين وما حتى كان قال لك كلمه خايبه ولا سبب ولا طلع هو على الموضوع لازمك انت تكون معناتها كما قلت لك رزين وتعرف حتى تعرف باش ما توصلش الامور الامور كانت توصل اخطر من الكاية
0: والله كي تقول
2: الحمد لله احنا تدخلنا كمسؤولين وفما معناتها الشرطه الاعضاء نتاع الشرطه الفوق معناتها ما خلاوش الجمهور يزيد يكبر وكل مسؤولين احنا اللوطه معناتها ما خليناش حتى جوار باش يقوم حتى اعتداء على زميله ولا كذا والحمد لله معناتها ما صارتش معناتها حاجات اكثر من هكا
0: كانت الامور تنجم تخرج على السيطره اكثر من هكا معناها
2: اي معناتها الامور خرجت على السيطره بدنا باش يكون احنا قداش مسؤول معناتها باش نكونوا موجودين غادي
0: اي ما
2: 4 5
0: اما هوني زاد ملعبيتك ملعبي جواراتك لازم يكونوا يلتزموا بالكلمه اللي يقولها المسؤول ولا المدرب
2: اكيد اهم بشيء اكيد يلزمهم يلتزموا كل لاعب مش كان جوارات يعني كل لاعب كيف حتى الفريق المنافس يشوف معناتها علاش معناتها ولده عمل الشيء هذاك باش وصلنا للنتيجه دي معناتها كيما احنا نمدد باش نشاهد باش نعاقب جواراتي وكل وانا عاد نستنى مثلا من الفريق الاخر هذا كيف كيف علاش معناتها ولده هو لا وقع معناتها طبيبنا في الاحداث هذه
0: بالنسبه
2: المقابله وسلمنا على بعضنا وعندنا ماتش اخر يطول بعدهم وباش نلعبوا ونكون فيها ربح وخساره كيما انت تربح وتفرح يجب تقبل الخساره وتحاول تخدم على روحك باش تربحني في الماتش باش نلعبوا في الريتور.
0: هو بالنسبه للترجي الرياضي التونسي هبط بلاغ على الصفحة الرسمية نصور شفته أنت سي وسام قالوا في هذا الإطار يؤكد الترجي الرياضي التونسي أنه شرع في التحقيق ملابسات هذه الحادثة وسيتم تتبع كافة الأطراف المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. كما يؤكد الترجي الرياضي التونسي أنه لن يتوانى عن الدفاع عن أبنائه وعن ألوان النادي واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بحماية حقوقهم والدفاع عنها وصون اسم النادي ومكانه. اليوم الشيء اللي تصور والدار انه اصبح ديبلاسمون لصيادة وكأنه خطر وكأنه ديبلاسمون في صيادة وكأنك ماشي لأدغال افريقيا. هذا نحكي لك شنو دار هذا الصوره العامه. اليوم انتم كهيئه مديره اتصلتوا بهيئه الترجي، حاولتوا تلقاو حل الاميابل، حاولتوا تلموها الحكايه مع بعضكم، اتصلتوا بالجامعه التونسيه لكره اليد، كان فما اتصالات مع كريم الهلالي رئيس الجامعه. من اعطينا اخر الاخبار سويسا.
2: اي معناتها هي ممكن مع هيئه الترجي الرياضي ما اتصلناش، فما رئيس الفرع في
0: هيك المجنم
2: جنم اتصل باحد ابناء قياده وحب يستفسر معناتها شنو صار وكل وقلت له معناتها واتصل بي هذا الشخص وقلت له توا معناتها نجم معناتها نقعد ونحكي ونعطيه حتى لي فيديو ولا فيديو معناتها باش يرى شنو اللي صار بالضبط. معناتها فما فما اتصالات بدرنا مش معناتها قعدنا ساكتين نستناو معناتها في قرارات نتاع رابطه ولا نتاع جامعه ولا نتاع
0: حاجه. وبالنسبه لرئيس
2: انت قلت لي ولا تحول ما بين الصياده عباره على مخيف وكذا.
0: نحكي لك هذا هذا هذا ما تم ترويجه راه نحكي لك انا.
2: ما فما ترويجه اي سمعني لا احنا الموسم اللي فات الموسم اللي قبله نلعبوا مع نفس الليكيب من المينيب. احنا لعبنا معها ديمي فينال، لعبنا معها فينال، لعبنا معها في صياده، لعبنا معها في تونس، لعبنا معها في الحمامات. هذا الخامس ماتش احنا اربع ماتشات هي تربحنا ما يصير حتى شيء. نهار اللي احنا ربحنا هي عامله هي معناتها بدل باش تعمل شو يعملوا شوش رأي الاولاد انهم هما ما قبلوش بالهزيمه لا اكثر ولا اقل. معناتها احنا هذا الخامس ماتش نلعبوه مع بعضنا نفس الجينيراسيون هي بيدها من المينيم معناتها مينيم ا ومينيم بي مينيم بي مينيم ا واحنا تو في صنف الاصغر معناتها نعملوا خمسة ماتشوات مع بعضنا في نفس الجوارات وما بيديهم بعض العناصر يتبدلوا يعرفوا بعضهم زملاء في معناتها في المنتخب معناتها عندنا جوارات في المنتخب في الصياده وفما جوارات معناتها من المنتخب في الترجي الرياضي التونسي عندنا زملاء يسكنوا فرد بيت في المنتخب معناتها يعرفوا بعضهم بالباهي ما صار حتى شيء معناتها في المواسم الفارقه غير الهزيمه الوحيده للترجي الرياضي معناتها ما معناتها فما يعني ما نسميش اسامي اللاعبين نتاع الترجي الرياضي التونسي اما رقم 67 ما يقول لي ما عندوش ما كلا هذا ما عندهاش الحق باش تربح الترجي الرياضي التونسي معناتها
0: والله
2: ما عجبوش
0: سويسي مباراة شبان راهي النتيجة
2: هي راهي النتيجة
0: عمرها ما تكون مهمة في مباراة شبان. الترجي ربح صيادة ربح الهدف الأول متاع مباراة شبان إن نكونوا ملعبية إنه نطعموا المنتخب بملعبية باهين باش يوصلوا كي يوصلوا في صنف الأكابر يكونوا نجموا ينافسوا على المستوى القاري والمستوى العالمي. مباراة الشبان عمرها أنا نحكي لك حسب اعتقادي أنا عمرها ما كانت مرتبطة شكون ربح ولا شكون ما ربحش ولا شكون هز بطولة ولا شكون ما هزش بطولة يعني. واتحاد صيادة مدرسة من مدارس كرة اليد لكن
2: وذاك علاش احنا نخدموا على وليداتنا الصغار باش كيما قلت باش نطوروهم ونطوروا كرة اليد التونسية ونوصلوا حتى اللاعب ولا اثنين ولا يلعب في البطولة معناتها في مختلف الأندية في كما في البطولة التونسية وذيك غايتنا لا هي نتيجة ولا ربحت تراجع ولا خسرت مع الترجي معناتها
0: نحب نعرف رئيس الجامعة الموقر لكرة اليد السيد أيه. كريم الهلالي نوجه له التحية بالمناسبة هذه. السيد كريم الهلالي دخل فما عضو من أعضاء الجامعة الموقرة دخل وإلا تابعوا سياسة النعم.
2: لا السيد كريم نظمه وقع فما اتصالات البارح صارت بالكاتب العام تاع اتحاد صيادة وحكاو في برشا مواضيع وكذا ومعناتها ماناش فرحانين بالشيء اللي صار ماناش نندو في العنف نعتذروا من الاولياء ومن النادي ومن اللي صار من طرف الجمهور معناتها هذا واللي معناتها ديجا صار ما عادش نجمو احنا تو نقولوا باش باش ما ان شاء الله ما عادش يصير احداث كيما هكا سواء في ملعب الصياده ولا الملاعب.

0: لا هي الرياضة راي عمري ما كانت عنف عمري ما كانت رد فعل حتى كانت سبك واحد احسب روحك ما سمعتوش ولا ماوش يحكي عليك والرياضة ذيك هي فربح واختارها ويجب كما نفحوا بالربح يلزمنا زادا نقبل والاختارها وذاك هو بط
1: بس يوسين معنا معنا بشير بن عمر زاد يحب يعطي رأيه في الشيء في الشيء اللي صار
2: سيوسين مساء الخير مرحبا بك تحية ليك وتحية أهلي صيادة اللي نعرفهم ناس رجال وناس نظاف ولاد عائلة سمعت زادة سي محمد في إذاعة أخرى زادة كيف كيف إنسان متخلق ومتربي وهذا مش غريب على أولاد صيادة ودايور أنت النقطة الأولى الإيجابية اللي خيتها من كلامك أنه الاعتذار راه من شيم الكبار وأنت اعتذر وهذه نشكرك على وهذه تحسب لك هذه تحسب لك وما غادي مش نبدأ ونبني لكن أنا بطبيعتي زاد أستنكر وندد ونطالب باش نطالب خاطر توا الحكاية ذي زي ما تقف كما كان يحكي سي فاضل موجودة وتو بعد باش ندخلوا في الموضوع هذا مش نحاولوا نديكورتيكيو ونحكيو على أسباب العنف ومنين علاش متفشي ومنين جاء وشنو يلزم نعملوا له أنا علاش قلت لك نطالب بتحديد المسؤوليات ساعة قبل ملعبية سمعتك هك مش تعمل اجتماع ومش تاخو وعندي ثقة أنت مش تاخو القرار اللازم اللي يرجع قيمة صيادة واللي يوري للناس اللي صيادة فيها رجال ناس متربية وناس معناتها مسؤولة ودورها التربية واجتماعي أنا نطالب بتحديد المسؤوليات في شكون فك الناس اللي هبطت من الجمهور يزينا كيف يزينا يزي ستوب ما عادش الجمهور يغطيوا عليه مشكلة عندك انت في الجمعيات كل الرؤساء الجمعيات يمشيوا يغطيوا على الجمهور يخرجوا من الحبس لا يا اخويا توا لا نقعدوا نستناو في لجنة هذا زاد كيف كيف الجامعة مش تعمل لجنة وتعمل لجنة لا الداخلية عندها الامكانيات الكل الفيديو موجودين الناس اللي هما مخارجين عن اللعبة مش ملعبية هذاكم يلزم ويقع تتبعهم باش تبدأ العملية واضحة النقطة الأخرى اللي أنا سمعتها وعيب عليهم الناس اللي راه باش يردوا الصيادة أدغال إفريقيا وما يمشيناش أنا نقول لهم راه ما تعرفوش الصيادة ماهوش صحيح الكلام هذا ناس الصيادة ما نحطوش بلاد كاملة في في في في ماتش بتاع كورة لأنه العنف هذا أنا مش مبرر فيه وأنا نستنكره وندد به ونطالب بالعقاب وأكبر عقاب على الجماهير اللي طابت التراب لكن ما نجيوش هذوما البعض اللي نسمع فيهم أنا في في في, في بعض الحصص الرياضية ولا في الصفحات الرياضية هذوما اللي خلقوا النعرات الجهوية هذوما اللي خلقوا الكرة والحقد بالحقد بين الجماهير يزي الناس هذوما هم اللي يتعاقبوا فعود يقولوا كلمة باهية أنا عجبني نبني على كلامك اللي أنت اعتذرت من الترجي لو ما اعتذرتش من الترجي تولي مشكلة كبيرة أنت اعتذرت من الترجي ومن جماهير الترجي ومن الأولياء اللي أنتم وأنا في بالي اللي استضفتهم وكانوا موجودين في وسط الجمهور وكانوا معناتها يعطيكم الصحة وهذا هذا ما نشكش فيه
0: لكن مجموعة في وسطنا
2: لكن سي محمد
0: ما قال لهمش حتى واحد انسان
2: نعرف سي وسام اسمعني انا ما نجملش برشا راهو الحق حق اسمعني سي وسام انا نطلب منك بكل لطف انت تو اعتذرت نحب صياده تكون هي الجمعيه المبادره الاولى اللي تتبع الناس اللي هبطت في التيران وتاخذ قرارات ردعيه زاد حتى الصغار اسمعني ما عادش هذي قال شنو لا كادي ولا جينيور ولا مينيم يلزم يتربى يلزم انت ساعات عندك خمسه صغار تلقى فيهم واحد مش مريقل يلزمك تحطه في بلاصته تعاقبه ما تعطيش لمجه ما تعطيش فلوس باش يمشي الفواياج حتى يمشي الاثنين صحيح وتكبس عليه هذا هكا كيفاش تربينا احنا نرجع يا خويا للدور التربوي الاولاني ما عادش خاطر انت تلعب في الكوره وعلى خاطر انت ملاعب بالكدا ولا في ليكيب ناسيونال تعمل اللي تحب عليه نو والصياده انا عندي ثقه فيك سي وعندي ثقة في سي محمد وفيكم الكل اللي مش تاخذوا القرار ونحبك إن شاء الله المرة الجاية بعد إذن سي فاضل نستضيفوك وتقول لنا شنو عملت والقرارات اللي خذيتهم وأنا نشكرك على الروح الرياضية بتاعك وهذا اللي نجم نقول لك خويا وإحنا بعدها مش تحدثوا على العنف وبارك الله فيك
0: عايشك
2: عايشك
1: باهي سي وسام خلي لي كلمة الختام كانت حاب
0: كلمة الختام نقول معناتها نعاود اعتذاري لأهالي اللاعبين الكل إلا تمس ولا ما تمسش كيف كلهم أولادنا كيما أولاد الترجي كيما أولاد صيادة وراهم

0: في الحياة اليومية راهم أصحاب ونعرفهم اللي هم أصحاب، ومتأكد خاطر بعتلي بعد ما وفي كل شيء وخرجوا الأولاد وسلموا على أصحابهم معناتها بالبوس ولي بارون بتاعهم وكل بشهادة لي بارون ضمنا، نعتذر من إدارة الترجي الرياضي التونسي وندد في مصطفى لك لو خيان في الترجي باش نريد الأمور وما نزيد الفنجان زي شاها ومقابلة وتمت والحمد لله معناتها ما فماش إصابات معناتها متفاوتة وخبيرة وخطيرة معناتها حاجاتك بسيطة والله يهدي وإن شاء الله كورتنا ورياضتنا كل ما معناتها
1: الله يهدي الله يهدي هي أحسن كلمة أحسن كلمة قلت الله يهدي الله يهدي يعطيك صحة سويسام رئيس اتحاد الصيادة. شكرا لك
2: شكرا سويسام
1: على رحابة صدرك وعلى تدخلك معنا. كان معنا سي وسام سويد رئيس اتحاد الصيادة. رجعنا لأحداث العنف اللي صارت البارح في مباراة الأصاغر بين اتحاد الصيادة والترجي الرياضي التونسي. صور وفيديوهات ما عجبتناش الحقيقة وما تعجبناش وموش باش تعجبنا. قلت نتوسعوا شوية على أحداث العنف وأنه عفوا وأنه شيء عفوا وأنه الشيء اللي صار ما هوش صار معناها مرة في الفات. هذا قاعد يصير في مختلف الملاعب وفي مختلف الرياضات. اليوم صار في صيادة غدوة ينجم يصير في دار شعبان بعد غدوة ينجم يصير في قروان. اليوم صار في الهوند غدوة يصير في الباسكيت. اليوم صار في مباراة الشبان غدوة يصير في الأكابر. وشنو علاش ملعبنا أصبحت غير آمنة؟ وذكركم راهو عام ناول في الموسم الفارط صارت احداث عنف اكثر من هكا بين البعث الرياضي ابن خيار وجمعيه الحمامات.
2: فضل الموضوع اعمق من لعبه نتاع ماتش. العنف المتفشي هذا تو عندنا من اللي بعد الثوره نبدا معناتها. انا مره جبت لك وذكرت وحكيت على الجهويات ساعه ثم ناس توجدوا في قنوات وفي البعض من الناس مش بنقولش الناس الكل اللي ايه البعض وصفحات زد البعض من الصفحات اللي راهو فيها حقد وكره. انا نجي نبدا انا سواديزو كرونيكر ونبدا نفرق نبدا ندافع على جمعيتي هكاك بصفه عمياء ونبدا نمجد ونعمل ونرد في الاخر مجرم. هذا راهو الكل عطاء هاي المخلفات متاعو. العنف بدا بالبرامج التلفزيه اللي عندنا ونجم نذكر حتى لسامي
1: ما غير ما نذكر ما غير ما
2: اي خاطر ثم الناس لازم تتحاسب
1: اي ما
2: رجعش ماليش نذكر ثم ناس ثم ناس هي المخلفات اللي تربينا عليها خاطر اللي عمره في الثوره خمسة سنين توا عمره 25 سنه ولا قداه ولا 20 سنه تربى على برامج من علي شور بنتي جاي للمشاكل ولا اللي بيع في في في, في المخدرات واللي في الحبس ولا بطل شبابنا فعلاش تربى تربى في رمضان في كنا نتفرجوا في حاجات يا محلاها ولينا نتفرجوا في الاجرام كاننا في امريكا. احنا عملنا قفزه يا خويا باهي الديمقراطيه والحريه اما انت عندك مجتمع كمام معناتها اسلامي ناس محافظين مشينا الحاجات كسرنا بها دمرنا بها شبابنا. الطفل ولا قدام التليفون يعاود يتفرج وحده في المسلسل هذاك فك البرنامج اللي كله ميوعه وكله كلام مبطن كله معناتها كلام قبيح ديوان مشو كله كلام الاغلبيه معناتها كلام قبيح يبيعوا فيه للناس يبيعوا فيه معناتها السموم لصغارنا سموم اللي خلت تو الاولاد بتاعنا الكل في الشارع تسمع السفاهه عمره 10 سنين 11 سنه في الليسي برا تدخل تجي تحكي على الترنت تي برا تشوف العنف في الليسيات عنف ما عندكش فكرة عنف كبير وقاعد تشوف شنو صار شفت البلاية شنو صار لها. يعني هذه مراجعة كبيرة منين مش من وزارة الرياضة يلزم الوزارات الكل وزارة التعليم وزارة الكل الشؤون الاجتماعية الوزارات الكل الكلنا معنيين باش نوقفوا هلا التيار نرجعوا فين كنا علاش ولادنا معاش يحترموا علاش صغارنا معاش انت شريت انا شفت بعينيا ما تشويت في الفوت في الليكول وفي البينيم وفي الكادي تسمع المربين على المربين سواء ديزو مربي البعض حاشا ما يستاهلوش فهمني تسمع في كلام والكفر وسب والحقد وبصفه كبيره ابدا ربي الكبار باش تربي الصغار. انا انا انا نطلب من الوزاره ولا ان شاء الله الاربعاء نحكيوا فيه المجلس الاعلى للرياضه يزمو ينكب على الناحيه التربويه الاخلاقيه مع وزاره التربيه مش بحدهم مش في معزل راي للرياضه على على على حياتنا اليوميه يزير انا فدينا من من من من من المشاكل اجرام بارتو شكون يعرف فيه الاجرام وليدات صغار 14 15 16 الكبار معاش يعملوا ما واضحين الصغار اللي هنوا علاش فما لامبينيتي أكاو ما يسالش ولاد صغير سايبه لا ما فماش ما يسالش في اوروبا تعش هو صغير يعمل مشكل يحطوله براسليه في ساقه باش معاش يتحرك من المنطقه نتاعو يولي كونترولي من لي بارون ومن احنا هنا تي ما يسالش صغير تعش بيه وبرا تعاركو لا يا معلم الدنيا راهو اسمعني رانا نحضروا في قنابل موقوته راهو شبابنا قاعد يضيع والشباب يتبع في بعضه اللي يولي عاش بيه تي مو كيما ولد ما تولى حتى كي يتوقف قاش نتعاش بيه ربي مش نسب مش ندي عليه السيد اللي سايبنا الزطلة والمخدرات وقال عاش بيه نحيو عليه الفسبا ونحيو هالمليون لا يا سيدي نرجع فين كنا علاش معناتها عشنا قداش من عام بالتربية والأخلاق في 15 سنة نوليو أتفه مجتمع ونوليو القباحة بارابور الدول الكل أكثر ناس خرجنا إرهابيين أكثر ناس خرجنا مجرمين أكثر ناس حرقت عليه بلادنا بلادنا يا محلاها بلادنا مزيانة يا ناس أخرجوا من الكورة وحكيوا كوم دي بارون وحطوا للأشياء قدامكم وقولوا لا أنا حتى كان يكون ملاعب مش يربح لي 10 ماتشوات يزم يتعاقب يزم يتعاقب يزم يكون عبرة للصغار الأخرين أما أنت كي تطفي الضوء عليه وتمشي تبرر وتعمل بيان استنكاري مش نقصد في صيادة كلهم يعملوا في بيانات استنكارية ديك أنا جي نقول لك إجاني دي نقول لك نوريك العيب نتاعك آه صار هو يحب يربطها لي أي خرج بيان استنكاري وحتى أنا عندي فيديوهات وتنوريك وندخلوا في هذيك أنت وريني نوريك وكون لجنة واللجنة تجي ما تعمل حتى شيء ونفس الحكاية دار القمان باقي على حالة والوزراء تتفرج والمسؤولين يتفرج يزيكم اخرجوا من كراسيكم اخرجوا من بيرواتكم ما هبطوا للتراء امشيوا ماذا بين راه وزير هنا يهبط يمشي يتفرج في ماتش كادي ولا مينيم ولا لا لا يمشي يتصور وقت تبدا ايكيب ناسيونال موجودة يجيبوا له الملعبية وتصور لا اهبط القاعدة اللوطة امشي للاحياء الشعبية هذا الدور الوزير بتاع الشؤون الاجتماعية ولا وزير التربية ولا وزير الرياضة امشي للشارع وحس الصغيرات وقف وريهم لا ديسيبلين سي كوا لا ديسيبلين مش قاعدين في كراسيكم في بيرواتكم 50 واحد يخدم فيكم وانا نطالب حاجه اخرى انا كجيت في السلطه ها نقولها سيدي كيفاش انا يبدا انسان مسؤول مدير عام تاع رياضه ولا مدير عام في اي مؤسسه عنده 30 سنه في نفس البوست وما ينجمش يقدم مشروع يعالج بيه كأكل مشكلة لك. نعطيك اكزامبل انا كيفاش انا نبدا انا كاتب عام في بلديه عندي قداش من عام وناس تخدم فيه واداريين نقعد نستنى حتى يجي نائب شعب باش يقدم هو مشروع في البرلمان باش يطور به وانت شو عملت بوندون 40 ولا 30 سامحني انا نحكي على الرياضه وهو شان عام الكل خويا يا سيد الوزير الوزراء الكل مش سيد الوزير المسؤوليه بتاع الرياضه راهي داخله في المدرسه وفي الليسي وفي الحياه الاجتماعيه بتاعنا الكل اخرجوا من بيرواتكم وخذوا مواقف واعطيونا حلول جديده ولا اسمعوا الناس عيطوا الناس اللي عندها تجربه تعطيكم التجارب وقعدوا في بيرواتكم مبروكين عليكم بيرواتكم.
1: انا زاد في انتظار رد فعل الجامعه التونسيه لكره اليد لاني هي الهيكل اللي يشرف على المباريات هذه والرابطه الوطنيه زاد لكره اليد ننتظروا منها قرارات فوريه توا اكثر من 24 ساعه كان جات حمله انتخابيه والا كان جات سيمينار في اوتيل راهم تلموا وراهم تصوروا وراهم لكن كي تصير احداث كيما هكا ما حتى التوى ما فهم حتى شيء راهم يا كريم الهلالي يا رئيس جامعة كرة اليد راهم الفرق كي انتخبوك لا لي شيء أولا لمراعاة مصالحهم باش تشرف على خدمتهم وكذلك باش نجم نقولوا صورة كرة اليد التونسية اللي هي تتمثل في المنتخب الوطني لكرة اليد أنه منتخبنا يرجع كما كان حتى التوى سي كريم احتراماتنا ليك لا في المونديال الأولى صار هذا وتو في المنطقة الثانية حتى شيء ما صار ونحن في انتظار انه على الاقل نشوف بوادر متاع حاجة تتبدل للأفضل وللبيان لكرة اليد التونسية.
2: بربي فاضل لو تسمع ميسيرش وخليه المرة الجاية يكملوها. أراهي العملية مش فيك الساعة متاع التيران اللي مش يلعب فيها طفل. انا نحكي لك راهو في المدرسه يعني وقت كانت الرياضه المدرسيه كانوا عندنا اساتذتنا اللي هم يطرونا وبعد هم يهزونا للجمعيات. انا نطالب وزاره التربيه تنسق هي وزاره الرياضه وزاره اللي تحب عليه وش تدخل الليسيات والمدارس وتعلموا صغير من الاول. راهو كانوا وصلوا للكادي ولا الجينيور ما عادش تعلموا، كانت تعلم العنف والسبان والكره والبغض. راهو انتهى قريه من الصغر وقت يدخل راي الكرة راي الرياضة تحابب تحابب وأخلاق وروح رياضية. هذه هي أما من المدرسة تبدأ. وإن شاء الله نحلوه الموضوع بالباهي ونستضيفوا واحد من الناس هذوما اللي يعطينا رأيه في الموضوع
1: إن شاء الله في القريب العاجل. نمشيو الفاصل الصغير وراجعين مواصلين حصتنا حتى الستة نتاع العشية.

0: الخمسة وستة واربعين دقيقة. مرحبا بكم في الجزء الأخير من ميطان، وعدنا متواصل حتى للستة متاع العشية. اليوم السيد حسين جنيح الرئيس الفعلي لجامعة كرة القدم، بغير ما تضحك بشير، نائب رئيس جامعة كرة القدم والرئيس الفعلي لجامعة كرة القدم. نحن قوم لا نغير مبادئنا ولا نتراجع عن أقوالنا.
1: طبعا
0: واضح. كان في زيارة لمدينة صفاقس، ومن بين التصريحات نجم نقولوا اللي يشدوا ان انتباهي الناس الكل، الحقيقة تعرف الوضعية الحالية اللي تعيشها بلادنا من البنية التحتية، من نقص التمويلات، من الظروف المالية الصعبة. لكن السيد حسين جنيح وكأنه يعيش على تراب آخر، ولا في بلاد أخرى ولا في قارة أخرى. قال إذا تحضر ملاعب راد سوسوسة والمستير وصفاقس، علاش ما نطمحوش ننظموا كأس أمم أفريقيا. نحب نذكر السيد حسين جنيح أنه رانا عنا ملعب فقط مؤهل باش فرقنا التونسية يلعبوا فيه، وحتى التوى هناك مساعي لتأهيل ملعب صفاقس. ونحب نذكر السيد حسين جنيح أنه مع القوانين الجديدة لازم الملاعب بالكراسي، لازم الملاعب تطورت، والملاعب اللي نظمنا بها كأس أفريقيا 94 و2004 اليوم في 2026 الحقيقة ما عادش مؤهلة باش تنظم كأس أمم أفريقيا. كي تشوف الملاعب في الجزائر ما نمشيوش البعيدة، نمشيوش لأوروبا وما نمشيوش لأمريكا. كي تشوف الملاعب في المغرب، كي تشوف الملاعب في إفريقيا اللي إفريقيا السمراء اللي احنا كنا عن اعتقاد انه احنا أفضل، احنا خير منهم، احنا متطورين عليهم، احنا متحضرين عليهم، احنا أغنى منهم. اليوم انقلبت الآية. تصريح حسين جنيح اليوم فاجئك ولا ما فاجئكش؟
1: لا علاش فاجئني؟ صراحة قبل كل شيء خلنا نرجع لك، خاطر قلت لي على الضحكة وكل
0: متفقين اللي هو جمعيتك.
1: لا هذه حاجة ما نجمش واحد ينحي خشمه من وجهه. يبقى أنا راني سي حسين جنيح ما استثنيتوش من المكتب الجامعي، يعني ما
0: هو يتحمل يعني المسؤولية الأكبر.
1: يعني أنا كي قلت لك الحياة ما استثنيهش، يعني اللوم عليه ويتحمل قسط كبير، هو سوليدار مع المكتب الجامعي متاعه، هو كسوة هو نائب رئيس ولا رئيس غير مبطن، لكن هو زاد معاهم، هو معناتها هذا نحكي لك كمسؤول كمسؤول في الجامعة ما استثنيتوش، ودائما أبدا شاد في كلامي. سي أنا بكل لطف المرة هذه نقول معاش بالتهجم خويا إيزي، راهو يزم حفظ ماء الوجه يزي اكهو، ما مشيتش معاك، ما قال الاخر ما مشيتش الكوره يا سيدي، حتى انتم ما مشيتش معاكم كمسؤولي يزي، بس اخرجوا من الباب الكبير، اعتذروا، اعملوا رابور نتاعكم ويزينا فدينا منها الحكايه. كل يوم نعاودوا فيها، كل يوم نعاودوا فيها، مش وليش هيك احنا موتوا بغيظكم، هذه مش تولينا موتوا بغيظكم، قاعدين على قلوبكم قاعدين، ما تقعدوش على قلوبنا يزي، خلينا نحترموكم من برا من الكوره. هذا ونسكر القوس. بالنسبه للكاس افريقيا انا هاني مش نأيده في الحكايه، عليه
0: عليه
1: الا كان نقعد نقولوا احنا مش حاضرين وما نجموش نلعبوا بزوج جماهير، رانا مش في هاويه. هنا الاراده السياسيه، وهنا نتوجه لسياده الرئيس، هذه اراده سياسيه يا خويا. قداش هما قداش هذوما اللي تروسات باش 100 مليون معناتها 100
0: سي بشير، ملعب المنزه تعرف الحاله اللي فيها؟
1: لحظه مش باش ما تهربش الفكر،
0: تفضل
1: خلي المنزه على جهه. هذوما باش تحطهم انت تعمل لهم ميزانيفو نتاعهم 100 مليون دينار 150 مليون دينار، ما يجيو حد شيء في الميزانيه نتاع الدوله يا خويا. نتسلف لانه الرياضه لو كان تونس ترجع تنظم، حتى العقليه نتاع الشعب، تعرف الشعب شو ولا الى بيردو كونفيونس، معناتها حصي ما عادش نجمو، وهربت علينا المغرب وهربت علينا دراشكون. ليبيا عندها 15 سنه في الحرب، حروبات وقتل وكرتوش يضرب في الحوم وفي القهاوي وفي الكل، تفرج شو عملوا في الماتش، شو الملعب في بنغازي، ما تقعدش توخر راكي كونتي ستاجن تيروكول يلزمك تحط الباك وتوا الدوله اخويا ما عندك حتى حل باش تشد الناس وباش العباد يرجع لها مخها والعباد ترجع تخمم في بلادها وتحب بلادها. اعطينا اخويا نظره اخرى. ايه نجم ننظموا الكوب دافريك يوم بو والوزاره الداخليه نجم عندنا الامن الكافي وخلنا نرجع بزوج جماهير يرحم والديكم. الا كما تاخذوش انتم نحكي على الدوله على رجال الدوله كما تاخذوش قرار وتقولوا لا احنا حاضرين ما نلواش عندنا الداخليه وعندنا الداخليه حد ما يشك ومن اقوى ما عندنا.
0: سي البشير خليني نمشي في جو التفاؤل معك وخليني نكون متفائل. ولكن كلامك على العين والراس وما في ما يتلوح كما يقولوه. ولكن قبل كل شيء لازم فما عدد من النقاط اللي لازم تصير. اولا رحيل المكتب الجامعي الحالي
1: متفق معك
0: بمعز الناصري بمعز المسيري بحسين جنيه
1: ويكثر الخير ويرحم والديه
0: ولا يكثر خيرهم ولا يرحم والديهم باهي هكا فضحونا وردونا تكركيرة ومعهم شفنا أكثر المهازل الرياضية.
1: لا أنا معاك
0: لا ما يعطيهمش الصح لا ما نشكرهمش
1: ما شكرتهمش
0: يخرجوا من باب الصغير
1: معاك.
0: ويتوجهوا إلى مزبلة التاريخ
1: معاك.
0: ساعة النقطة الأولى هذه لازم تكون واضحة قبل ما ننظموا كاس افريقيا وقبل ما نخبوا في كاس افريقيا وقبل ما نأهلوا ملاعبنا وقبل ما تكون فما إرادة سياسية.
1: طبعا
0: المكتب الجامعي الحالي لازم يمشي على روح
1: فيه
0: ومش المكتب الجامعي الحالي فقط. ووزير الشباب والرياضة السيد صادق المورال بارك الله فيك ويعطيك الصح ورانا نحترموا الدولة ونحترموا مؤسساتها ونحترموا هيبتها واحنا دولة قانون ومؤسسات ونحن كأعلام وأنا باسمي الخاص أحترم القانون وأحترم الجمهورية التونسية. ولكن سي صادق شكر الله سعيكم راكم فشلتوا وراكم ما نجحتوش وراكم ما كومش باش تنجح لأنه كل مرة لجنة كل مرة تحقيق ويتحط الدوسي في القجر وما فما حتى شيء. واثنين لازم قانون تحويل الأندية إلى الشركات لازم يصير في القريب العاجل. رانا باش راهو ماشيين وجمعياتنا باش يموتوا. رانا ماشيين راهو النظام العالمي جديد النظام المالي العالمي النظام الرياضي العالمي لا يتماشى مع نظام الهواية اللي قاعدة تعيشه الرياضة التونسية. رانا ما نجموش ننافسوا فرق هما شركات
1: صحيح.
0: رانا ما نجموش ننافسوا عفوا ما نجموش ننافسوا الاهلي المصري ولا نجموا نواجهوا منتخب المغرب وقت اللي المغرب عندها اكاديميه تسوى اكثر من 60 مليون دولار وقت اللي عندها ملعبيه يعتبروا من بين الافضل في العالم واحنا ماناش موجودين.
1: صحيح.
0: هذوما النقاط اللي لازمهم يصيروا قبل ما نحكيو على تنظيم ولا مش تنظيم.
1: انا موافقك يا سي فاضل. او نعطيك بار اكزومبل فكره كيفاش البر ريتهم لي ستاد المنشات الرياضيه تابعين تلقاهم البلديه نتاع البلاد هذيك توا كلهم خذتهم شركات
0: بالطبيعه
1: يعني الشركه هي تتكفل بالصيانه وهي تكري للجمعيه. هذا لازم يتعمل الساعه يلزموا المنشات الرياضيه الدوله تشارك معناتها الخواص تشاركهم في المنشآت هذه يخدموا منشآت ويخدموا أرواحهم هذه ما فيهاش كلام. لكن أنا النقطة اللي حبيت نقولها لك ونعاودها لك مرة أخرى راهو إلا كان ما تبداش تقول حتى نحضر راهو كيما واحد باش يبني دار يقول حتى نلم الفلوس الكل تو وقتها نبني الدار بتاعي. لا يلزمك تشتري من الأول شوية تشتري الأرض وبعد تشتري شوية سيما ابدا يا خويا لي تروا ستاد راهم يا سيد الرئيس 150 مليون دينار ما يجيو حد شيء باش تردوا مؤهلين. وأنا عندي ثقة في الداخلية اللي هي تنجم تأطر وتأمن كل المقابلات. يلزم نرجع بالجمهور جمهور الفريقين ويلزم أخويا أما يلزم قرارات رضعية ما نتسامحوش مع اللي يغلط. يزينا ما كتسايب كل مرة يمشي بوسخوك وبالروح تصير عركة والآخر بسلاح لا شد أخويا حط الحبس ما يلزمش الجمعية تتدخل. يلزم الداخلية تحط لي كاميرا بارتو لي كاميرا وتعاقب يقولوا فماش احنا كل من الانجليز كي نحاو قضاو على السكينات احنا كل من باريس سان جيرمان كي قضاو على شو اسمهم اللي هوليغانز قضاو عليهم ما فماش باش قضاو عليهم بالقانون وبالردع ما فماش. علاش تحكم على واحد في الشارع تحطه في الحبس والاخر يدخل الاستاد يولي محمي. لا مكش محمي يا خويا. استاد روعي برك انت في الشارع كيف كيف، ما عندكش حق تعمل اللي تحب عليه. في الليسي تعمل حكايه تتعدى زاد تتوقف وتطبق القانون، وعندنا القوانين راهو موجودين. ولذا انا نأيد الفكره اللي قالها السي حسين جنيح، يلزمنا احنا كتونس اذا كان نحبوا نطلعوا من حشاك من الخندق الموجود فيه، يلزمنا ننظموا تظاهره على الاقل على المستوى الافريقي، ترجع لنا كرامتنا واعتبارنا اللي احنا رانا مازلنا قادرين، وعندنا برشا ناس دي كومبيتونس ينجموا ينظموا. خليه وشاركوا الناس، يزينا قاعد وزير فيه، او قلنا ان شاء الله ان شاء الله يمشي خويا فاخر بفرصه مع كامل احتراماتي ليه. ان شاء الله يا سيد الرئيس يزينا من السيد هذا، انا اول مره ندخل الرئيس واحتراماتي كبيره ليك وللدوله. يزي السيد هذا خويا يزي مشي روحه، مش هو بركه راهو، ويزم نعاجوا الادارات، الادارات الكل الموجوده الجهويه الكل والروابط، وان شاء الله نكملوا الموضوع هذا نهار الاربعاء، نحكيوا على الهيكل الرياضيه ونحكيوا على المجلس الاعلى اللي هو المجلس الاعلى للرياضه اللي هو باش ينقذ تونس
0: ان شاء الله.
1: الرياضه التونسيه
0: ان شاء الله، ان شاء الله يتم انقاذ الرياضه التونسيه. يعطيك صحه بشير بن عمر،
1: بارك الله فيك،
0: شكرا جزيلا، شكرا للحبيب واحلام. وصلنا لنهايه حصتنا، نتقابلوا كما قلنا نهار الاربعاء بدايه من الخمسه نتاع العشيه كالعاده. من هوني الوقت، في امان الله، وباي باي في الامان.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: درستي لي كونفيتونس نتاعك وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. في ترونتري جو ماي كود قدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا. اي اي ديفلوبمنت بوت كام، اي اي فور بروفيشنال، اي اي للماركتينغ، اي اي فور لو سوفتوير، اي اي فور لا سايبر سيكيورتي. وكان تحب تبدا بالباز مرحبا بي. اكسل، اوفيس، ديزاين، داتا اناليتيك وسيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زادا كلود وميتا. كتالوج كبير تنجمو تزيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني، وتنجمو زادا تقراو معانا اونلاين. بوغ بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900 والا زادا تتواصلوا معانا على www.gomycode.com.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ملا إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.

صنفوت. صنفوت برنامج رياضي خالي من كرة القدم، البرنامج اللي يهتم برياضة القاعات، كرة اليد، كرة السلة والكرة الطائرة، نتائج تحاليل وكل الأخبار مع محللين وضيوف. صنفوت كل نهار اثنين من مساطين للأربعة على راديو ميد مع أمين هلال.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

الموسيقى على راديو ميد. على راديو ميد ساعة شرقي راديو ميد دلة الموسيقى.

راديومات الموجة اللي تزهيك. صنفوت صنفوت برنامج رياضي خالي من كرة القدم، البرنامج اللي يهتم برياضة القاعات، كرة اليد، كرة السلة والكرة الطائرة، نتائج، تحاليل وكل الأخبار مع محللين وضيوف. صنفوت كل نهار اثنين من مساطين للأربعة على راديو ميد مع أمين هلال.

صنفوت. صنفوت برنامج رياضي خالي من كرة القدم، البرنامج اللي يهتم برياضة القاعات، كرة اليد، كرة السلة والكرة الطائرة، نتائج، تحاليل وكل الأخبار مع محللين وضيوف. صنفوت كل نهار اثنين من مساطين للأربعة على راديو ميد مع أمين هلال.

0: هكذا العطش هدي هكذا
1: الموسيقى على راديو مان ساعة رايت.

0: Altei Muzica.
1: Ui, ai, ai. ورفت عيني يا الله